أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تعود خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: اطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: صقر غباش من البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج. مجلس التعاون الخليجي والبرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي. ترامب يعلن بدء تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز صباح اليوم.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة بكل ما يكفل صون سيادتها الوطنية وحماية مكتسباتها وتعزيز أمنها واستقرارها في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها. وأوضح معاليها أن هذه المواقف تنطلق من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين الإمارات والبحرين، وما يجمع البلدين من رؤى مشتركة تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وصون مقدرات الشعوب وتعزيز مسارات التنمية والازدهار. وشدد معاليه على أن أمن مملكة البحرين يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكداً أن أي تهديد يمس أمن البحرين يستدعي موقفاً موحداً وتضامناً كاملاً في مواجهة كافة التحديات. كما أكد معاليه تضامن دولة الإمارات الراسخ واللامحدود مع البحرين الشقيقة ودعمها المستمر لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها قيادتها الحكيمة لتعزيز أمنها الوطني وترسيخ استقرارها وصون مؤسساتها بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو مزيد من التقدم والتنمية. واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستظل بقيادة حكيمة ورؤية راسخة سنداً وداعماً لمملكة البحرين انطلاقاً من إيمانها بوحدة المصير وأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم مصالح شعوبها. بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة رايان هولد لوباتكا الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي بين مجلس والبرلمان بما يخدم مصالح

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الوفد البرلماني الأوروبي للأمانة العامة لمجلس التعاون تعزز العلاقات الخارجية الأوروبية وتفتح مجالات أوسع للتعاون بينهما.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن واشنطن ستبدأ صباح اليوم تنفيذ جهود تهدف إلى تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز. ووصف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال هذه الجهود بأنها بادرة إنسانية، مشيرا إلى أن سفنا عالقة أوشكت إمداداتها الغذائية والمستلزمات الأساسية على النفاد. وأضاف في منشوره: من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة. أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا والقوات المسلحة المغربية أن جنديين أمريكيين فقدا خلال مشاركتهما في مناورات عسكرية بالمغرب. وقالت مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية المغربية في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم فقد جنديين أمريكيين مشاركين في تمرين الأسد الإفريقي 2026 السبت على مستوى جرف صخري في كاب درعة بمنطقة طنطان. وقد باشرت القوات المغربية والأمريكية ومن دول أخرى مشاركة في تمرين الأسد الأفريقي على الفور عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت وسائل برية جوية وبحرية. وأضافت أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث وأنه سيتم تقديم معلومات إضافية تباعا حسب تطور الوضع. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
2: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

هبه مسافره يا جماعه الخير، وانا حسوي لكم حفله اللي حيفوت اكسترا فايبس هذا الاسبوع راح يفوتها الكثير. هذا السؤال طرحته على نفس اليوم، قد مره تركتوا عيالكم لحالهم وجابوا العيد في البيت؟ ايش اسوأ شيء صار يوم تركتوهم مع بعض؟ انا راح اقول لكم شو سويت في اللينك الجاي.

0: عون وفارس وسيلينا وياسمينة، أتمنى لكم قاعدين تسمعون لأني أودي أصبح عليكم وأقول لكم كيف حالكم، ودي أسمع منكم وش أسوأ شيء سويتوه يوم خلوكم ماما وبابا في البيت لحالكم. عاد تعرفون أنفسكم صح ولا لا؟
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: العربية 99.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
0: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة،
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دبل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة. اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

دام احنا مسوين حفلة انه هبة مسافرة لمدة اسبوع كامل يا اخوان, وحرفيا اكسترا فايبز في يدي لمدة اسبوع كامل. قعدت افكر في نفسي وقلت يوم كنا صغار مثلا الاهل يطرحونا في البيت ايش العياد اللي كنا نسويها. اعترفوا ايش اكبر عيد جبتوه في حياتكم, حاول تتذكر كذا شيء سيء جدا سويته. قربت تحرق البيت, كسرت صحن وخبيتها تحت ال تحت الكنبة على طول ما يبان على طول. انا صراحة والله ما اكذب عليكم يا اخوان, يعني اعوذ بالله من كلمة انا, بس كنت وايد رهيب. كانوا يحطوا معايا العيال صغار اهتم فيهم وانا صغير, كنت ناني من صغري يا اخوان. صباح الخير ماريان, صباح الخير اشرف. نعم امس كان اخر يوم في صنعة في العربية يا اخوان, نورتونا والله. شكرا لكل احد اجا وكل احد شارك, وبالتوفيق للكل. واللي يسأل متى ومتى, دائما اقول لك روح نام, لا تفكر في الموضوع, لازم تروح تاخذ ناب وتنسى الموضوع تماما, لا تقعد تشيل هم وتفكر. اذا جتك الرسالة بالتوفيق, اذا ما جتك عادي كمل حياتك طبيعي, كل شيء يصير الهدف, كل شيء يصير السبب. صباحكم الله بالخير جميعا, اهلا وسهلا فيكم في اكسترا فايبز, معايا انا كريم.

0: have dialed.
1: الله في اعياد كبيره قاعد اسمعها. انها نسرين. ليه نسرين؟ انا حاط رقمي غلط. تعالي يا نسرين حكيني. نسرين صوت شيء يا اخوان. صبركم علي. تعالي يا نسرين حكينا شو سويتي في حياتك يا نسرين يا اخوان. لا نسرين رسلت رساله. انا كنت امزح ولكن شكلها طلع الموضوع جاد. صباح الخير نسرين. صباحو نسرين.
2: شو اخبارك كريم؟
1: انا بخير دامك بخير. شو سويتي نسرين؟
2: انا بالاول حسيت مستانس اني هبه مش موجوده. والله بقول
1: لا ابدا ابدا بالعكس زعلان جدا يا اخو. قولي لي يا نسرين شو صار معك؟
2: والله انا كنت كتير شقيه كتير. بعدين اكتشفت ان ده ADHD في الاخر يعني. بس شو سويت؟ كان ابويا وامي بالعاده بيناموا بالساعه العصر وكده واحنا كنا هما نايمين يعني. فأنا أبويا كان مهندس ميكانيكا فكان دايما عنده كورنر كده اللي هو بيبقى فيه ركن العدة وال
1: Oh my god I can see where this is going. Okay.
2: فكان دايما فيه على جنب كده بنزين وغاز وكده محطوطين مع ركن العدة. فأنا ملانة يعني شو أسوي؟ فرحت بالحديقة بتاعة البيت وكبت الغاز والبنزين وكده وكبيتهم وقعدت اعمل حروف واشكال جميله وكده اسمي بالارض.
1: انا اعرف يسمونها الجدار.
2: ده قابل للاشتعال. طب خليني اولع فيه وشوف كيف هيكون شكله هو.
1: يا سلام تجارب علميه. حلو.
2: ولعت في الحديقه.
1: لا لا لا لا انت تخطيتي كل الحدود كل الازمان. طيب بشري شو صار يعني؟ انقذت الموقف
2: يعني.
1: ايش حصل
2: الموقف بسرعه يعني وبقيت اجري بقى في الحديقه اجيب رمل واقفل لان النار بدات تزيد وبدات بدها تمسك بالشجره.
1: وانت لحقتي الموضوع يعني ما بكيتي وخلاص وشرده؟ لا يعني تداركتي الامور.
2: لا ما انا هولع انا كمان وابوي وامي نايمين.
1: صح منطقي. يا منطقي.
2: اوكي خلاص. المشكله في قاعدي كده لما ابويا صحي انا ما اعرفش بقى ان هو هيبقع في الارض يعني. الحروف الجميله والقلوب والورود اللي كنت رسمها عملت بقع في الارض. فابويا فلما صحي يقول لي شو صار شو هديك البقع وانا مش عارفه اكذب خلاص يعني. بقيت اقول له في الاول ما اعرفش وبتاع. وبعدين ابويا شم الريحه بعدين خدتني حته معلقه بقى ما اقدرش احكي لك عليها.
1: نو لا لا لا لا انت طلع لك وانتد بوستر. كم كانت ال كم كان كده الفيديو اللي طلعت على راسك؟
2: المشكله ان انا كنت كتير صغيره كنت جريد 3.
1: جريد 3 وسويتي كل هذا؟ لا انت فزتي معانا. انت فزتي معانا باقوى شقي في العالم. انا كنت امزح يوم قلت حركت البيت. لا طلع في ناس حرق البيت من جد. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا نسرين. عدت على خير. طيب شو معك عيال؟
2: معايا ابني وقعدت ادعي يا رب ما يطلع بالشقاوه اللي انا فيها يعني. اذا كنت انا راح كنت اولع.
1: طلع مسالم ولا يحرق بعد ويجرب ويعمل تجارب؟
2: لا بيتجرب تجارب بس خفيفه يعني. يحرق مارشميلو يولع
1: على قده يعني.
2: لما كل الاشياء اللي ممكن تتولع في البيت باخدها برا البيت تماما بخاف يعني.
1: الجينات تقولين صح؟ جينات غداره والله.
2: ممكن يحب يجرب وانا بحالي يعني.
1: يسعد لي صباحك نسرين. انتبهي تخليه ولدك الحالة.
2: لا بخليه الحالة الحمد لله كثير خلص.
1: متأكدة؟ أنا أخاف الجيران تضرب يقوم يسوي بعدين.
2: لا أنا بأمن البيت قبل ما أنزل.
1: الله يحفظ لك يا رب. صباحك يا نسرين.
2: أمين صباحك فل كريم.

0: مع ويو بانك راتبك بيقدر يبني لك ثروة. حول راتبك هلأ لويو للأفراد واكسب فائدة سنوية بتوصل ل6% على مدخراتك سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لمعلومات أكثر زوروا هلأ الموقع wio.io. تطبق الشروط والأحكام.
1: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك ب7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com. تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
4: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل37 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي، خلونا نشوفها من أقصى الجنوب عند محطة ناشونال بينت الجديدة المتجهين إلى أبوظبي. الطرق سالكة والأمور طيبة، أما المتجهين إلى الشارقة كذلك لا توجد أي زحمة تذكر على شارع الشيخ زايد. بالنسبة لشارع الخيل، تقريبا المتجهين إلى أبوظبي راح تواجهون ازدحامات خفيفة عند منطقة القوز بالاتجاه إلى أبوظبي زي ما ذكرنا. أما شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا في عنده ازدحامات متفرقة عند منطقة الورقة بالاتجاه إلى أبوظبي كذلك، لا توجد حوادث الحمد لله، ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: لا يا جماعة، أنتم مرعبين صراحة. ما راح تقول أنا شو سويت بسيارة أبوك؟ أخاف أقولها. دهنت حالي بدهان، يعني فوق أنك جبت العيد بسيارة أبوك دهنت نفسك بدهان. ليه يا فرح؟ مرح، صرتي فرح يا مرح. حسن حرق الحارة جاب الأطفال. لا يا إخوان، أنتوا كنتوا صغار، مشكلة كبيرة.

ما أقدر أتخيل أنه في أحد يسمعنا وما يعرف يسبح. هل في أحد يسمعنا ما يقدر يسبح؟ هل في أحد معنا في الاستوديو ما يعرف يسبح؟ لا لا لا لا لا, لا يا إخوان, we will address this مرة soon. اللي ما يعرفون يسبحون, أنا عندي لكم حل, عندي لكم classes. خليكم معي في الساعة القادمة من Extra Vibes, راح نربيكم في البركة ولازم تسبح.

0: يوم الدنيا تسأل كيف ترد الإمارات، نقول بالإنجازات، في مصانع تروض المستحيل، في خطوط إنتاج نبضها ما يعرف السكون، في اللي يطلع من هالأرض ويوصل لكل أرض. الصناعات عندنا مو بأرقام نحسبها، هي أمان نعيشه ونضمن فيه المستقبل. الإمارات أسس راسخة وبناء مستمر. تعالوا خلك جزء من القصة، اصنع في الإمارات من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
1: للجسم لذة وغذاء واستشفاء للمعدة والأمعاء، أحلى مرق عظم مطبوخ ببطء لأكتر من 15 ساعة، كولاجين ومعادن طبيعية، كل رشفة طعمة وصحية. للطلب زوروا brothlab.ae يصلك مباشرة لبيتك.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك، ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات ايلاند.ae.
5: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
6: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
7: ساعة
6: عندها وايد ساعات.
7: عطلة على البحر
6: في... لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
7: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
6: ليش؟
7: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
8: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
9: نانسي أوليمان

0: صوت بلا صورة.
1: طلبت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: صقر باشا من البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج. إصنع في الإمارات يدشن مرحلة جديدة من التميز الصناعي العالمي. بمئة طائرة وألاف الجنود الجيش الأمريكي يدعموا خطة هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجدداً أسعد الله صباحكم وأهلاً بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفار الزق. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة بما يكفل صون سيادتها الوطنية وحماية مكتسباتها وتعزيز أمنها واستقرارها في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها. وأوضح معاليها أن هذه المواقف تنطلق من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين الإمارات والبحرين وما يجمع البلدين من رؤى مشتركة تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وصون مقدرات الشعوب وتعزيز مسارات التنمية والازدهار. وشدد معاليه على أن أمن مملكة البحرين يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكدا أن أي تهديد يمس أمن البحرين يستدعي موقفا موحدا وتضامنا كاملا في مواجهة كافة التحديات. كما أكد معاليه تضامن الإمارات الراسخ واللامحدود مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها المستمر لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها قيادتها الحكيمة لتعزيز أمنها الوطني وترسيخ استقرارها وصون مؤسساتها بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو مزيد من التقدم والتنمية. واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستظل بقيادة حكيمة ورؤية راسخة سندا وداعما لمملكة البحرين انطلاقا من إيمانها بوحدة المصير وأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم مصالح شعوبها. تنطلق اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منصة إصنع في الإمارات 2026 في مركز أدنك بأبوظبي تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى، مدشنا مرحلة جديدة من التميز الصناعي العالمي. وتعد هذه النسخة الأكبر من هذه المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات. حول هذه النسخة تحدثت لمركز أخبار ARN سمية المرزوقي مدير إدارة فعالية إصنع في الإمارات بمجموعة أدنك.
5: تنطلق اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منصة إصنع في الإمارات 2026 وهي الأكبر في تاريخها، وتأتي باستضافة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبت

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: جوائز التحديات إن مؤشرات النجاح والنمو اللي تواصل منصة أصنع في الإمارات تحقيقها تأتي بفضل الجهود الكبيرة لمجموعة أدنك ودورها الديناميكي في تنظيم هذا الحدث الاستثنائي. نسعى في مجموعة أدنك بالتعاون مع شركائنا إلى دعم الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة تكون فيها المنتجات المحلية حاضرة، مما يعكس مرونة اقتصادنا الوطني وقوة صناعتنا الإماراتية.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: أفاد مصدر عسكري مغربي بأن عمليات بحث وإنقاذ واسعة ومتواصلة تجري جنوب البلاد عقب اختفاء جنديين أمريكيين خلال تمرين عسكري. وأكد المصدر أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى هي العثور على الجنديين المفقودين. وأضاف أن القوات الأمريكية والمغربية تواصل عمليات بحث وإنقاذ منسقة، لافتا إلى أن الجنديين شهدا آخر مرة بالقرب من جرف ساحلي قرب منطقة التدريب. ووفق المصدر تشير التقارير الأولية إلى احتمال سقوط الجنديين في البحر، بينما تتواصل عمليات التمشيط المكثفة، وتشارك في جهود البحث فرق برية وجوية وبحرية واسعة تشمل طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية الملكية المغربية إلى جانب مروحية أمريكية وطائرات مسيرة من الجانبين، إضافة إلى وحدات من البحرية الملكية المغربية بينها فرقاطة، فضلا عن فرق غواصين ومتسلقي جبال مغاربة. كشفت مصادر أمريكية ملامح عن آلية تنفيذ العملية التي ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة ستبدأ في مساعدة سفن عالقة من جراء الحرب بدءا من صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط. ولم يقدم الرئيس الأمريكي تفاصيل تذكر عن الخطة التي قال إنها ستبدأ لمساعدة السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في مضيق هرمز وتعاني نقصا من الغذاء وإمدادات أخرى. ولاحقا أعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ دعم العملية بقوات تشمل أكثر من 100 طائرة إضافة إلى آلاف الجنود. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
3: وإلى صباحات الذهب، سعر أونصة الذهب اليوم 4617 دولارا و18 سنتا. بالانتقال إلى الذهب في الإمارات، نستهله بسعر جرام الذهب عيار 24,544 درهما و80 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 22,499 درهما و40 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 21,476 درهما و70 فلسا، وأخيرا سعر جرام الذهب عيار 18,408 دراهم و60 فلسا.
2: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

حقول لكم على حاجتين. الحاجة الأولى أنا أعرفها ومتعلمها من صغري، ألا وهي السباحة. حاجة ثانية عمري في حياتي ما دخلت فيها، ولكن بدأت أفكر أني أدخل فيها خصوصا من الفترة الأخيرة. سمعت كذا أخبار حلوة، ولعل وعسى أنت عزيزي المستمع كذلك ما تعرف أي شيء زي عن البيتكوين. نعم يا إخوان، البيتكوين في هنا محترفين، في هنا ناس تعرف التشارت تطالع فيه كذا، تحلل البيانات. والله اني احسكم انكم انتو اي اي يا اخوان، ما احسكم بشر زينا، ما شاء الله عليكم يعني. بس قلت خليني ادخل هذا العالم واتعرف عليه، وبعد يعني اشيل يدكم معايا كان احنا اطفال داخلين الى المجهول مع بعض. ولكن في هذه الساعة زي ما خبرتكم راح نتكلم على السباحة، وراح أعطيكم جائزة رهيبة جدا تعطينها عيالكم إذا ما يعرفون يسبحون، وكذلك راح نتكلم عن البيتكوين، ونفسي أخذ اتصال إذا في أحد معنا يفهم في سواليف البيتكوين، فحياك الله ارسل لنا على 404 أو على تطبيق يا ارني بلاي.

0: مسابقتنا لليوم يا اخوان ذكرتني بذكرى خلنا نقول ممزوجة ما بين السعادة وما بين الغرق. احنا واحنا صغار يا اخوان كانوا حرفيا يرمونا رمي روح اسبح اذا ما رجعت ما ابيك، انت ما تستاهل تكون فرد من العائلة، وانت اقول لك في المسبح لا قاعد تصيح. ولكن هذا الشيء يا اخوان ما راح يصير مع اكوا توتس سويم سكول، أكاديمية أكوا توتس لتعليم السباحة منهجها العالمي المعتمد في الإمارات العربية المتحدة، يوفر تدريب عالمي متميز في بيئة آمنة وعصرية وعائلية. وتخيلوا أن عندهم الفئات العمرية من كم؟ من 4 أشهر ممكن يسبح البيبي. What؟ من 4 أشهر ل 12 سنة. وأحلى شيء أنه مثلا الكلاس في به 4 طلاب وفوقهم مدرب واحد، يعني الأقصى عدد 4 طلاب مع مدرب، يعني راح يعطيهم اهتمام 100%. وأيضا عندهم دعم متخصص لأطفال الهمم، وأحلى شيء عندهم مسبح داخلي دافئ ومتاح طول العام، يعني طول السنة وهو موجود صيف شتاء أيا كان راح يعدلون التمبريتشر. والشيء الجميل يا اخوان انه كل مستمعينا عندهم فرصة انهم يفوزون بتو كلاسز لمدة شهر، يعني تو كلاسز في الاسبوع لمدة شهر كامل، يعني ولدك او بنتك راح يطلعون وهم مايكل فيليبس. تعرفونه مايكل فيليبس اكثر شخص فاز ميداليات ذهبية اعتقد في الاولمبياد، هل لا زال مايكل فيليبس يحمل هذا الرقم القياسي ولا لا؟ وانا اصبح وانا صغير كنت احبه جدا، راح اشيك على الموضوع. طيب كيف ممكن نفوز يا كريم؟ سيبنا من مايكل فيليبس الحين، ابعثوا لي على 404 وعلى تطبيق ARN بلاي للرسائل المجانيه اسم الولد او البنت وعمره، وراح اشيك معكم بعد شهر تعلم سباحه ولا لا. اذا فزتوا معانا ان شاء الله في الساعه هذه راح نرجع نشيك ونشوف يعرف يسبح ولا لا. عاد شلون حنمتحنا ما ادري، حجيب لكم هنا جاكوزي في الاستوديو اخوان اقول له يلا وريني كيف حتسبح. لا جد ابعثوا لنا اسم الولد او البنت يعرف يسبح ولا لا، ولا حتى حاب انه يشارك ويعمل فعاليات في اكوا توتس سويم سكول، وان شاء الله انكم فايزين معنا.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: مع ويو بنك راتبك بيقدر يبني لك ثروة. حول راتبك هلأ لويو للأفراد واكسب فائدة سنوية بتوصل ل 6% على مدخراتك سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لمعلومات أكثر زوروا هلأ الموقع wio.io. تطبق الشروط والأحكام.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط. كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio.rsvp.com.
3: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
4: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
5: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
6: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
3: لنحتفل معا بوحدة الإمارات بتعاون جديد بين ون بيس وتورنيدو من هارديز. طعم جريء، حجم أكبر وهدايا حصرية لفترة محدودة. تماما مثل اتحاد الإمارات، كل لحظة مع ون بيس وتورنيدو تجمعنا. عش ألذ مغامرة وتلذذ بالتعاون الأروع بين تورنيدو وون بيس. هارديز، طعم يعبر عنك. اكتشف أقرب فرع عبر hardees.ae.

واضح انه في خبراء كثير عندنا في البيتكوين يا اخوان في المسجات. وينكم يا جماعه؟ وين رايحين البيتكوين؟ لانه الفتره الاخيره سمعت انه في اخر ابريل ارتفع البيتكوين بشكل ملحوظ، ولكن ناس تقول لي انه بعد الارتفاع الحلو للبيتكوين دائما في ايش؟ هبوط اضطراري. فقاعد افكر اخذ الحين ولا اخذ يوم ينزل. وللعلم يا اخوان انا عمري ما دخلت في هذا العالم ابدا، دائما اشوفكم من بعيد، هذاك اللي ماسك منظار مش عارف شو السالفة. نفسي أدخل، نفسي أقرأ في الموضوع، أشوف فيديوهات، بس برضو مش قادر أستوعب إيش اللي صار. لكن في شيء حفزني أني أدخل عليه، ألا وهو نظام جديد اسمه ETF. ETF، نعم اسمه ETF يا إخوان. هذا النظام يحفظ لك الفلوس اللي أنت راح تستثمر فيها. بشكل مبسط أنا قاعد أشرح الموضوع، ولو في خبير قاعد يسمعني حياك الله، ممكن تطلع معنا على الهواء وتشرح لنا الموضوع. ففعلا هذا الشيء خلاني أفكر أني أخذ بيتكوين. طبعا مو واحدة كاملة لأني مو ملياردير يا إخوان. في أحد معه بيتكوين؟ سلف؟ إيجار؟ أي شيء؟

ليلى كلها إحساس وموعد خاص مع القيصر لايف على المسرح. يا إخوان كاظم الساهر راح يكون معنا تاريخ 28 مايو في سبيس 42 في أبو ظبي من تنظيم الشركة الرائدة في تنظيم الحفلات والأمسيات الراقية مومنت إيفنتس وبرعاية العربية 99. احجزوا تذاكركم من اليوم لأنه أكيد الحفلة راح تكون سولد أوت قريبا جدا. تلقون التذاكر على بلاتينوم ليست.

0: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 مايو، ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
4: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن، ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة. تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والغولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط GHA Discovery، بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك، احجز الآن عبر jaresortshotels.com.
5: يوم الدنيا تسأل كيف ترد الإمارات، نقول بالإنجازات. في مصانع تروض المستحيل، في خطوط إنتاج نبضها ما يعرف السكون، في اللي يطلع من هالأرض ويوصل لكل أرض. الصناعات عندنا مو بأرقام نحسبها، هي أمان نعيشه ونضمن فيه المستقبل. الإمارات أسس راسخة وبناء مستمر. تعالوا خلك جزء من القصة، اصنع في الإمارات من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
6: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 8:34 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي نشوفها من أقصى الجنوب بعد محطة ناشونال بينت الجديدة المتجهين إلى أبوظبي لا توجد أي زحمة. تذكر كذلك المتجهين إلى الشارقة ازدحامات متفرقة وبسيطة جدا. شارع الخيل بدأ يشهد ازدحامات بالاتجاه إلى الشارقة، والسبب هو مع الأسف حادث بالقرب من دبي هيلز مول مسبب ازدحامات هناك. أيضا خلنا نقول عن منطقة القوز بالاتجاه إلى الشارقة في أكثر من حادث. نتمنى السلامة للجميع المتجهين إلى الشارقة، فضلوا تأخذون شارع الشيخ محمد بن زايد، هناك الطرق سالكة ولا توجد عليه أي حوادث تذكر، ودرب السلامة للجميع.
0: الجوهر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

الفرصة الأخيرة للفوز مع أكوا توتسي إخوان، راح تفوزون معنا إن شاء الله بكلاسات لمدة شهر، كلاسين في الأسبوع لأطفالكم من 4 إلى 12 سنة، من 4 أشهر يا إخوان ركزوا، إلى 12 سنة. بس ابعتوا لي اسم الولد أو البنت وعمره وفالكم

جاء الوقت نعرف مين راح يتعلم السباحة بإذن الله. رسائلكم كلها وصلت يا إخوان منورينا، لكن معانا فائز واحد لليوم وهو يوسف. جهز نفسك يا يوسف، راح تروح معانا لأكوا توتس وتتعلم السباحة. يوسف عمره 8 سنوات، وآلاء اللي بعتها المسج أعتقد أمه آلاء. صباح الورد آلاء وصباح الورد يوسف، ألف مبروك عليك، فزت معانا بكلاسات في أكوا توتس لمدة شهر كامل. إن شاء الله تكون الفيوتشر مايكل فيليبس. المسابقة هذه مستمرة معنا إن شاء الله لمدة أسبوع، فحياكم دائما معنا في إكسترا فايبز اللي مكمل إن شاء الله في الساعة القادمة. مواضيع مختلفة راح نفتحها مع بعض، فلا تروحون بعيد.

0: ارسل الأموال هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة أو الفروع واحصل على فرصة للفوز بسيارة جيتور تي 1 جديدة وباقات عطلات أسبوعية من ترافل وينجز وجوائز نقدية يومية. العرض رح يبقى مستمر لغاية 15 إبريل. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: بنكك اليوم صار شريكك في البزنس، من مشروع ماتشا صغير إلى إمبراطورية مشاريع. كل اللي تحتاجه للنمو موجود على ويو للأعمال. تسجيل رقمي سهل، أدوات للفوترة، إدارة الرواتب، حسابات بعملات متعددة، بطاقات ائتمان، قروض تجارية وأكثر. كل هذا في منصة آمنة وحدة مع دعم على مدار الساعة. حمل تطبيق ويو للأعمال اليوم واعرف أكثر على wio.io/business. ويو بنك، خاضع لتنظيم المصرف المركزي لدولة الإمارات.
4: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيكاوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
5: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
6: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
7: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطنية حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: طلبت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامنا مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تنطلق في مركز أدنك بأبوظبي اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 في نسخة تعد الأكبر من هذه المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات. وستتميز نسخة العام الجاري بالإعلان عن مبادرة فرص شراء تستهدف توطين 5000 منتج في دولة الإمارات. أعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ دعم العملية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هرمز بقوات تشمل أكثر من 100 طائرة إضافة إلى آلاف الجنود. التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني في القاهرة، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية الراهنة. قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين اليوم إن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى في موسكو، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات. اتفقت أستراليا واليابان اليوم على زيادة التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي بنظيرها الأسترالي أنتوني ألبينيز في إطار زيارة تستغرق 3 أيام إلى البلاد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تكتب إيميل، ترد على الواتساب، ترد على مديرك، تطلب قهوة، كل هذه الحاجات قاعدة تسويها في نفس اللحظة وعبالك أنك متمرس في المولتي تاسكين. تعال خليني أقول لك على موضوع بسيط جدا. يقول لك لما تقطع تركيزك بين أكثر من شيء، إنتاجيتك ممكن تنزل 40%. مو بس كذا، في دراسة من ستانفورد قالت أن الناس اللي يحسبون نفسهم شاطرين في المولتي تاسكينج كانوا أسوأ في التركيز وتنظيم المعلومات مقارنة بغيرهم. يعني اللي قاعدين يقولوا لي ترى أنا مولتي تاسكينج وأنا أقدر أسوي أكثر من حاجة في نفس الوقت، أسمع عندي لك تحدي على الهواء مباشرة. إذا أنت فعلا من الناس اللي يقدرون يعملوا مولتي تاسكينج، لا تكذب على نفسك ولا تكذب علي، ابعت لي يا كريم أنا قدر التحدي، وخلينا نطلع أنا وإنت ونشوف إذا أنا غلطان ولا أنت صح.

0: ومعنا أول متحدي على الخط مباشرة صفاء.
1: هلا كريم،
0: صباح الورد، شو الأخبار؟
1: صباح النور،
0: الله يعطيك الصحة والعافية. شو أنت مولتي تاسكر؟
1: يعني تقريبا.
0: شو الحاجات اللي تسوينها في نفس الوقت مثلا؟
1: كل شيء. بما أني أم اسمع كل شيء.
0: بما أنك أم هذه ما فيها نقاش، أوكي أنا معك فهذه أوكي. أنا أؤمن أنكم مولتي تاسكينج صراحة. أنا قاعد جنب أختي مع بناتها، ما أقدر أتحمل ربع ساعة أشرد على طول. طيب اسمعي، عندي لك تحدي نثبت إذا أنت فعلا رهيبة في المولتي تاسكينج ولا لا. جاهزة؟
1: أوكي.
0: طيب أول شيء أبيك تعدين من 1 إلى 20 بسرعة.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
0: يا سلام، رهيب. لسه في أول التحدي، لا تفرحين. الحين أبيكي تعطيني الحروف الأبجدية.
1: إيش العربية؟
0: نعم أبجدية. ولا الإنجليزية بكيف كلي ترتاحين لها؟
1: ألف با تا سا جيم حا خا دل زل را زين سين شين صاد ضاد طا طا عين غين فا قف كاف لام ميم نون ها واوية.
0: في النص كان في حربك شوي. طيب صفا الحين أبيك تعدين.
1: ما احنا نسينا الأبجدية.
0: أنا معك والله أني فاتحها جوجل الحين عشان لا أجيب العيد كمان. اسمعي، أبيك الحين تعطيني حرف وبعدين رقم، يعني 1 ألف ب 2 تاء 3. أوكي؟
1: أوكي،
0: انطلقي.
1: 1 ألف 2 ب 3 تاء 4 تاء 5. لا طب
0: وين راح المولتي تاسكينج؟ وين راح؟
1: لا دخلتني في لا بجو قديم. نحن بجو السرعة، هذا جو.
0: ما هو هذا حرفيا المولتي تاسكينج. انت سفتي مشروع واحد رحت على الثاني، صح ولا لا؟
1: اكزاكتلي.
0: ها.
1: بس لا، هو يعني انت عم يعني بتدخلني بجو كتير قديم، يعني ما احنا ناسينه اصلا.
0: هذا اللي ما حسبنا حسابه
1: بالضبط.
0: شوفي صفا والله،
1: لا على التليفون على الشات جي بي تي كل شيء بيعمل لك اياه بثواني.
0: ايوه عدل لي اياه، اعطيه قولي لي عدل لي 1 ألف ب 2. يعطيك العافيه صفا على المشاركه، بس حبيت اثبت لكم ان المولتي تاسكينج كلام فاضي.
1: طب بس بدي أسألك، صحيح كريم وينه خالد؟ يعني احنا قطعنا شوي بوقت الأونلاين عن الراديو، بس رجعنا لما لقيناش خالد.
0: خالد طال عمرك لقد ذهب في طريقه. خالد
1: أوكي.
0: نعم طلع من الإذاعة.
1: أنا فكرت إجازة.
0: لا لا لا،
1: قطعنا في الأونلاين بعدين ما لقينا خالد.
0: لا لا لا، خالد يعني شوفي، خالد هو موجود معنا في القلب دائما.
1: أكيد أكيد.
0: نعم نورتينا يعني صفا، يعطيك العافية على المشاركة.
1: الله يعافيك يا رب،
0: مع السلامة،
1: يسعدك، باي باي.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: نمو وازدهار قطاع الاعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الامارات. ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
2: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات. سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 9، 10، 16، و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات island.ae.
3: بنكك اليوم صار شريكك في البزنس، من مشروع ماتشا صغير إلى إمبراطورية مشاريع. كل اللي تحتاجه للنمو موجود على ويو للأعمال. تسجيل رقمي سهل، أدوات للفوترة، إدارة الرواتب، حسابات بعملات متعددة، بطاقات ائتمان، قروض تجارية وأكثر. كل هذا في منصة آمنة وحدة مع دعم على مدار الساعة. حمل تطبيق ويو للأعمال اليوم واعرف أكثر على wio.io/business. ويو بنك خاضع لتنظيم المصرف المركزي لدولة الإمارات.
4: للجسم قوة وللمعدة راحة، دفى طبيعي وصحة واضحة. مرق عظم فاخر مطبوخ بإتقان أكتر من 15 ساعة على نار وحنان. كولاجين طبيعي ومعادن ثمينة، كل رشفة لذة وفايدة أكيدة من The Breath Lab. للطلب زوروا breathlab.ae يصلوك مباشرة.
0: يوم الدنيا تسأل كيف ترد الإمارات، نقول بالإنجازات. في مصانع تروض المستحيل، في خطوط انتاج نبضها ما يعرف السكون، في اللي يطلع من هالأرض ويوصل لكل أرض. الصناعات عندنا مو بأرقام نحسبها، هي أمان نعيشه ونضمن فيه المستقبل. الإمارات أسس راسخة وبناء مستمر. تعالوا خلك جزء من القصة، اصنع في الإمارات من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

0: الشهر.
1: جيم كيري قبل ما ينشهر كتب شيك بقيمة 10 مليون دولار وحطه في جيبه وكمل في طريقه، وفي يوم من الأيام جاه عرض بنفس القيمة تماما. مايكل جاكسون كان يقعد يكتب في مذكراته انه راح يكون نجم عالمي، وانه راح يعمل النيفرلاند حقه، الحديقة الواسعة هذه اللي فيها كل انواع الحيوانات وكل انواع الترفيه للأطفال وايضا للكبار. والأفكار هذه يا اخوان اللي قاعد اشوفها حرفيا في كل مكان، غير اللي معنا في الاستوديو، المفاجأة الرهيبة اللي ذكرتني بالموضوع هذا، ايضا حطت نوتس على راح ندخل في التفاصيل هذه، بس حطت نوتس اللي اهداف تبي تنجزها هذه السنة وانجزتها. فعلى طول انطرح في راسي هذا الموضوع يا اخوان، قديش احنا نشوف ناس يحطوا اهدافهم يكتبونها، ما يقولونها، ما يقول انا ابي اسوي، ما يخلي الموضوع لنفسه، لا يكتبها، مو بلازم يشاركها مع احد، بس يكتبها، يعني يحطها في مكان ملموس انه يقدر يشوفها كل يوم، وفعلا تتحقق. هذا شيء قدرة، يعني بعد الله سبحانه وتعالى قدرة خارقة، يعني هذا الشيء جربتوه صار معاكم خبروني، لأني أنا صراحة ما قد سويت هذا الشيء. يعني دائما أحط في راسي فكرة أو هدف وخلاص أسعى لها، وإن شاء الله التوفيق من الله والواحد يجتهد، ولكن موضوع أني أكتب الموضوع وأشوفه كل يوم وأحاول أني يعني أخلي هذه الأفكار دائما براسي، يعني قدامي قاعد أشوفها، ما قد سويتها. هل عملتوا هذا الشيء ونجح معاكم ولا لا؟ خبروني على 4-0-4 على تطبيق ارن بلاي.

قطر خيرت راح ينورنا في الاتحاد أرينا في أبو ظبي تاريخ 20 يونيو. راح تكون ليلة موسيقية من النوع اللي يخليك تفصل عن الدنيا كلها. نسمع شوي من الحانة مع بعض. والجميل يا اخوان انه هذه الحفلة راح تكون مع اوركسترا حية، فلا تفوتون هذه الليلة الموسيقية اللي لا تنساها.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت أدنوك أمس عن تسريع تنفيذ خططها للنمو عبر استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم خلال الفترة 2026-2028، وذلك ضمن خطة الاستثمارات الرأسمالية لأدنوك لمدة 5 سنوات التي أقرها مجلس إدارة الشركة العام الماضي. أكد قادة شركات تكنولوجية عاملة في دبي أن المنظومة الرقمية المتقدمة في الإمارة لعبت دورا محوريا في تعزيز مرونة الأعمال ودعم استدامة النمو رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح قادة الشركات في بيان صادر عن غرفة دبي الرقمية أن البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى وثقافة التنفيذ عالية الكفاءة تشكل الركائز الأساسية لتمكين قطاع التكنولوجيا في دبي. عقدت الدول 7 في تحالف أوبك بلس، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، اجتماعا افتراضيا أمس لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها. وقررت الدول تنفيذ تعديل في الانتاج بمقدار 188,000 برميل يوميا ضمن التعديلات الطوعية الإضافية المعلنة في أبريل 2023، وسيتم تطبيق هذا التعديل خلال شهر يونيو 2026.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.
2: نقدم لكم تعاون تورنيدو وون بيس الجديد من هارديز في الإمارات، وحدتنا أساسنا، فلتكن كل لحظة مميزة مع تورنيدو وون بيس. هارديز، طعم عبر عنك، على hardees.ae.
0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك ب7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
3: وفر وقتك واستمتع بتجربة تسوق أذكى مع خدمة انصح وانطلق من تعاونية الشارقة. التسوق صار أسهل وأسرع من أي وقت مضى. خلال جولتك في المتجر امسح مشترياتك بنفسك مباشرة من هاتفك بكل سهولة وسلاسة. اختر منتجاتك، امسحها فورا، وعند الانتهاء توجه مباشرة إلى منطقة الدفع. كل ما عليك هو مسح رمز الكيو آر وإتمام العملية خلال ثوان بدون طوابير بدون انتظار. تجربة ذكية وسريعة ومريحة. امسح وانطلق مع تعاونية الشارقة. تسوق أسرع، تسوق ذكاء. تطبق الشروط والأحكام.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: الجاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
6: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
0: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 9:36 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: شركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي نشوفها من أقصى الجنوب عند محطة ناشونال بينت الجديدة المتجهين إلى أبو ظبي، لا توجد أي زحمة تذكر. أما المتجهين إلى الشارقة على شارع الشيخ الزايد أيضا لا توجد أي زحمة تذكر. أما بالنسبة لشارع الخيل في ازدحامات متفرقة بالاتجاه إلى أبو ظبي، وبشركم الزحمة اللي كانت في الساعة اللي راحت كان في أكثر من حادث، الأمور كلها طيبة والشوارع كلها سالكة. أما شارع الشيخ محمد بن زايد نلقى عليه ازدحامات متفرقة وخفيفة عند منطقة حيصنا بالاتجاه إلى أبو ظبي، غير كذا الدرب كله سالك ودربكم سلامة يا رب.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

يسعد لي صباحكم جميعا. وصلتني رسائلكم يا اخوان على 404، ما شاء الله احلامكم كبيره وان شاء الله تتحقق دامكم في ارض الفرص في هذه البلد العظيمه الامارات العربيه المتحده. اكيد راح تتحقق احلامكم دامكم مجتهدين، دامكم مثابرين، دامكم كل يوم تشتغلون على انفسكم باذن الله كل الاحلام اللي بعتوا لنا اياها تتحقق واكثر يا رب. كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبس لليوم. اتمنى انكم استمتعتوا معي على قدر ما اني مستمتع معاكم. مكملين في اسبوع رهيب، فيه مسابقات، فيه مواضيع، ودائما على العربية 99. نشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعه من الثالثه وحتى السادسه مساء برعايه بابا جونز.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.
7: حول راتبك واربح بقوة.
8: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك. وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
9: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: صوت بلا صورة.
1: اطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار. أهلا بكم. انطلقت في مركز أدنك أبو ظبي اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026. المزيد في التقرير التالي مع الزميل عامر النقيب.
5: انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من اصنع في الإمارات في مركز أدنك أبو ظبي، والتي تقام من الرابع ولغاية السابع من مايو الجاري، وتنعقد اصنع في الإمارات 2026 تحت شعار بنظهر أقوى، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظمها مجموعة أدنك بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبو ظبي للاستثمار ومجموعة أدنك. وسيشهد هذا الحدث في نسخته الجديدة العديد من المناقشات والدراسات المعمقة حول مستقبل القطاع الصناعي وفرص تعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث إنه من المتوقع خلال هذه الفعالية العمل على إطلاق المبادرات الرامية لدعم الشركات للاستفادة من الممكنات والمزايا المتقدمة على مستوى بيئة الأعمال والتحول التكنولوجي والتمويل التنافسي والاستدامة الصناعية. وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية بما في ذلك الصناعات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيع والمعادن والحرف اليدوية وغيرها الكثير. لمركز أخبار ARN عامر النقيب من مركز أدنك أبو ظبي.
4: نتابع في موجز الأنباء، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ الدعم العملية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هرمز بقوات تشمل أكثر من 100 طائرة إضافة إلى آلاف الجنود. التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني في القاهرة، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية الراهنة. قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم إن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى في موسكو، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وتأكدت إصابة شخص واحد بفيروس هانتا بين ركاب سفينة سياحية تبحر في المحيط الأطلسي. إلى الملتقى.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: ونبقى مع صباحات الذهب. سعر أونصة الذهب وصل حتى الآن إلى 4597 دولارا و88 سنتا. أما أسعار جرامات الذهب في الإمارات نستهلها بعيار 24542 درهما و52 فلسا. سعر جرام الذهب عيار 22497 درهما و31 فلسا. سعر جرام الذهب عيار 21474 درهما و71 فلسا. وأخيرا سعر جرام الذهب عيار 18406 دراهم و89 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا قبل.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم، امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
0: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
3: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وزعلوا منهم هذه الرجال.

0: القريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
2: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزدن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: في حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه، ما تفكرون مثلا تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلا أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاوننا مع دار العام الإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعا سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في مارت دبي بحيث ان هي تجربه، وبحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتادة الحياة، معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب. وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب، يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه، ومن ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دبل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك أواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في نو ووترز.
1: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: صوت بلا صورة.
1: اطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدمك فعاليات النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 المزيد مع الزميل عامر النقيب.
5: انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من اصنع في الإمارات في مركز أدمك أبوظبي والتي تقام من الرابع ولغاية السابع من مايو الجاري، وتنعقد اصنع في الإمارات 2026 تحت شعار بنظهر أقوى، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظمها مجموعة أدمك بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدمك. وسيشهد هذا الحدث في نسخته الجديدة العديد من المناقشات والدراسات المعمقة حول مستقبل القطاع الصناعي وفرص لتعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث إنه من المتوقع خلال هذه الفعالية العمل على إطلاق المبادرات الرامية لدعم الشركات للاستفادة من الممكنات والمزايا المتقدمة على مستوى بيئة الأعمال والتحول التكنولوجي والتمويل التنافسي والاستدامة الصناعية. وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية بما في ذلك الصناعات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيع والمعادن والحرف اليدوية وغيرها الكثير. لمركز أخبار ARN عامر النقيب من مركز أدمك أبوظبي.
4: نواصل في موجز الأنباء، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ الدعم العملي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هرمز بقوات تشمل أكثر من 100 طائرة إضافة إلى آلاف الجنود. قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبانين اليوم إن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى في موسكو، مضيفا أنه لم تقع أي إصابة. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس اليوم نقلا عن الشرطة الأمريكية أن ما لا يقل عن 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات عقب واقعة إطلاق نار في أثناء حفل أقيم على ضفاف بحيرة بالقرب من مدينة أوكلاهوما سيتي. اتفقت أستراليا واليابان اليوم على زيادة التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تيغاكاتشي بنظيرها الأسترالي أنتوني ألبينيز في إطار زيارة تستغرق 3 أيام إلى البلاد. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروها لنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
0: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة. يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: إذا كنت خريج أو ناوي تكمل دراستك، الفيديو اللي على صفحة العربية 99 إلك.
1: بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس جامعة الإمارات، أنا وهبة زرنا الجامعة وعرفنا عن مفاجآت لكل الخريجين واللي حابين يقربون خطوة من المستقبل.
0: زوروا صفحتنا على الإنستغرام @العربية99 وخلينا نكمل مسيرة المستقبل مع جامعة الإمارات.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت أدنوك أمس عن تسريع تنفيذ خططها للنمو عبر استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم خلال الفترة 2026-2028، وذلك ضمن خطة الاستثمارات الرأسمالية لأدنوك لمدة 5 سنوات التي أقرها مجلس إدارة الشركة العام الماضي. أكد قادة شركات تكنولوجية عاملة في دبي أن المنظومة الرقمية المتقدمة في الإمارة لعبت دورا محوريا في تعزيز مرونة الأعمال ودعم استدامة النمو رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح قادة الشركات في بيان صادر عن غرفة دبي الرقمية أن البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى وثقافة التنفيذ عالية الكفاءة تشكل الركائز الأساسية لتمكين قطاع التكنولوجيا في دبي. عقدت الدول 7 الأعضاء في تحالف أوبك بلس، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، اجتماعا افتراضيا أمس لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها. وقررت الدول تنفيذ تعديل في الانتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا ضمن التعديلات الطوعية الإضافية المعلنة في أبريل 2023، وسيتم تطبيق هذا التعديل خلال شهر يونيو 2026.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.
2: Press one please.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ هو في ايه في فلورزي؟
3: في جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا،
2: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
3: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي،
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
0: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من 3 وحتى 6 مساء برعاية بابا جونز.
6: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من 1-17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: أوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
4: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
3: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.

0: صوت بلا صورة.
1: اطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد معالي سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في افتتاح فعاليات معرض اصنع في الإمارات 2026 أن دولة الإمارات أثبتت خلال السنوات الماضية نموذجا دوليا في القدرة على تخطي الأزمات وتعزيز الاستقرار والنمو، مشيرا إلى أن شعار المرحلة في الدولة يتمثل في أن كل من في الإمارات إماراتي، في إشارة إلى روح الانتماء والشراكة بين مختلف المقيمين على أرضها. أعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ دعم العملية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هرمز بقوات تشمل أكثر من 100 طائرة إضافة إلى آلاف الجنود. قال رئيس بلدية موسكو اليوم إن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى في موسكو، مضيفا أنه لم تقع أي إصابة. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس اليوم نقلا عن الشرطة الأمريكية أن ما لا يقل عن 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات عقب واقعة إطلاق نار في أثناء حفل أقيم على ضفاف بحيرة بالقرب من مدينة أوكلاهاما سيتي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وتأكدت إصابة شخص واحد بفيروس هانتا في بين ركاب سفينة سياحية تبحر في المحيط الأطلسي. نجت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية على متنها 231 راكبا من كارثة محققة بعد اصطدام إحدى عجلاتها بعمود إنارة وشاحنة خلال تحديقها فوق طريق سريع قبيل هبوطها في أحد مطارات ولاية نيوجيرسي. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وصلت سعر أونصة الذهب اليوم إلى 4588 دولارا وثلاثة سنتات. أما أسعار جرامات الذهب في الإمارات، عيار 24541 درهما و36 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 22496 درهما و24 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 21473 درهما و69 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 18406 دراهم وفلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروها هن على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
3: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes. شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
7: الجاكيت؟
6: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
7: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
6: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على برامجنا على العربية 99. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال، أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط. كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك أواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: تمضي ثلث حياتك وانت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: طلبت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامنا مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أكد معالي سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في افتتاح فعاليات معرض اصنع في الإمارات 2026 أن دولة الإمارات أثبتت خلال السنوات الماضية نموذجا دوليا في القدرة على تخطي الأزمات وتعزيز الاستقرار والنمو، مشيرا إلى أن شعار المرحلة في الدولة يتمثل في أن كل من في الإمارات إماراتي، في إشارة إلى روح الانتماء والشراكة بين مختلف المقيمين على أرضها. رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال جلسة خاصة للمجلس في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر. في تحرك عسكري ودبلوماسي واسع النطاق، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق عملية تحمل اسم مشروع الحرية بهدف إعادة تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. وتشمل الخطة الأمريكية قوة انتشار ضخمة قوامها نحو 15,000 عسكري وأكثر من 100 طائرة إلى جانب سفن حربية وطائرات مسيرة. أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي تستهدف الاتحاد الأوروبي ككل وليس ألمانيا بشكل خاص. قال ركاب على متن رحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي إنهم ما زالوا عالقين على السفينة بعد تفشي فيروس هانتا المنقول عبر القوارض، في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية وفاة 3 أشخاص وإصابة بريطاني بحالة حرجة وسط رفض سلطات الرأس الأخضر السماح لهم بالنزول. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروها هن على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
8: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة. اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك أواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: سمعتي مالتي دبي من أهم الأمور اللي نحن نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات إسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، نحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن توجه وطني لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمار الصناعي، أطلقت 4 منصات جديدة خلال منصة اصنع في الإمارات 2026 الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 7 مايو المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والأطر التنظيمية المرنة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تسريع دخول الشركات إلى السوق وتعزيز نموها ويدفع نحو تطوير خدمات مالية أكثر ابتكاراً وتخصصاً. ختاماً، بدأت شركة جوجل أعمال بناء أول مركز بيانات لها في النمسا على مساحة 50 هكتاراً بولاية النمسا العليا بقدرة تشغيلية تبلغ 150 ميجاوات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي. في أمان الله.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو،
4: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك.
5: اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك،
4: وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: شو ناوي تسوي اليوم؟ شي. تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
7: جاكيت؟
6: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
7: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
6: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
8: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: إذا كنت خريج أو ناوي تكمل دراستك، الفيديو اللي على صفحة العربية 99 إلك.
1: بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس جامعة الإمارات، أنا وهبة زرنا الجامعة وعرفنا عن مفاجآت لكل الخريجين واللي حابين يقربون خطوة من المستقبل.
0: زوروا صفحتنا على الإنستغرام @العربية99 وخلينا نكمل مسيرة المستقبل مع جامعة الإمارات.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

0: صوت بلا صورة.
1: اطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هذا الإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أكد معالي سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في افتتاح فعاليات معرض اصنع في الإمارات 2026 أن دولة الإمارات أثبتت خلال السنوات الماضية نموذجا دوليا في القدرة على تخطي الأزمات وتعزيز الاستقرار والنمو، مشيرا إلى أن شعار المرحلة في الدولة يتمثل في أن كل من في الإمارات إماراتي، في إشارة إلى روح الانتماء والشراكة بين مختلف المقيمين على أرضها. رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال جلسة خاصة للمجلس في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر. في تحرك عسكري ودبلوماسي واسع النطاق، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق عملية تحمل اسم مشروع الحرية بهدف إعادة تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. وتشمل الخطة الأمريكية قوة انتشار ضخمة قوامها نحو 15,000 عسكري وأكثر من 100 طائرة إلى جانب سفن حربية وطائرات مسيرة. أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزمه فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي تستهدف الاتحاد الأوروبي ككل وليس ألمانيا بشكل خاص. قال ركاب على متن رحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي إنهم ما زالوا عالقين على السفينة بعد تفشي فيروس هانتا المنقول عبر القوارض، في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية وفاة 3 أشخاص وإصابة بريطاني بحالة حرجة وسط رفض سلطات الرأس الأخضر السماح لهم بالنزول. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وفيكم بآخر تحديثات لأسعار الذهب. وصل سعر الأونصة 4581 دولارا و15 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24,540 درهما و55 فلسا، عيار 22,495 درهما و50 فلسا، عيار 21,472 درهما و98 فلسا، أما عيار 18,405 دراهم و41 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

مساء الورد، مساء النور، اهلا وسهلا في حلقه جديده من انرجي. معي انا ساره خالد على هوا العربيه 99 من استوديو العربيه 99. لا صراحه دي اول مره من ساعه ما اشتغلت اقعد شهر مش جايه الاستوديو، شهر كامل. يعني انا كنت اجازه اسبوعين اوريدي ورجعت على، طبعا زي ما انتوا عارفين كان عندنا اوديشنز ميد استار في دبي هيلز مول فروكسي سينما، فكنت بطلع هوا من هناك على مدار الاسبوعين اللي فاتوا. فبقالي شهر حسيت كده باحساس غريب، اول ما دخلت الاستوديو حسيت ان انا بيتي، بقالي شهر مش داخله بيتي. فبجد فرحانه قوي ان طلع معاكم على الهوا النهارده من استوديو العربيه 99، وحشتوني. برضو شعور كده ان الواحد يطلع معاكم على الهوا من الاستوديو مختلف، بيفضل مختلف. يعني مهما رحنا وجينا وطلعنا هوا منين، يعني انا طلعت هوا قبل كده معاكم من ارمينيا، الاستوديو شعوره غير بجد. وحشتوني قوي، اتمنى تكون كل اموركم بخير، تكونوا مرتاحين، تكون بدايه اسبوع حلو عليكم يا رب. لانه زي ما بقول دايما، طول ما يوم الاثنين كده حاولنا نمشيه حلو وحاولنا نبداه بطاقه حلوه بافكار حلوه، وحطوا يعني 50 خط تحت كلمه افكار لانه بجد والله افكارنا يعني بتاثر فينا بشكل مش طبيعي. ما تفتكروش ان هي حاجه كده في الفويد في الفراغ وبتروح وخلاص، هي بتتزرع جواك وبتمشيك، يعني بتمشيك، انت بتمشي على حسب افكارك. فلو كده بدانا الاسبوع بطريقه حلوه ايجابيه وافكار حلوه، والله بياثر على باقي الاسبوع. ولو بدانا بطريقه وحشه، احتمال كبير قوي باقي الاسبوع يبقى ايه، يبقى مش حلو. نفضل نعافر ونحارب عشان نعرف نكمل عشان نعرف نتعايش. فدايما نحاول نبدأه كده بطريقة حلوة يوم الاثنين، نعمل حاجة تغير لنا مودنا، ننزل الجيم. أنا لأن أنا رحت الجيم النهاردة كالعادة جات فلسف عليكم، وأنا يعني راجع للجيم بعد انقطاع شهور خليني أقول. المهم بداية أسبوع حلوة يا رب عليكم. بتسمعوني أنا سارة خالد على هوا العربية 99. عندنا مسابقة حلوة قوي قوي قوي مع نجم الغناء العربي تامر عاشور. تون إن معايا عشان خلال الثلاث ساعات الجايين هتعرفوا ايه تفاصيل المسابقة وازاي تربحوا معايا.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600 565551. تطبق الشروط والأحكام.

يعني صراحة الخبر ده يستاهل سقفة. هنشوف تامر عاشور على مسرح سبيس 42 أرينا يوم 16/5 في أبوظبي. هنسمع أحلى أغاني تامر عاشور. طبعا هنفرح هنزعل كتير, بس عادي مش مشكلة, لأنه هنسمع أحلى أغاني زي هيجيلي موجوع, أنت اخترت, ويعني ثانية واحدة, واخترنا ليه, وذكريات كدابة. أغاني كتيرة قوي يعني بتلمسنا من جوه, أغاني كتيرة قوي لينا ذكريات معاها. فهنسمع تامر عاشور وهنشوفه قدامنا على مسرح سبيس 42 أرينا. هتكون ليلة استثنائية, ليلة من العمر, اوعوا تفوتوها, لأنه بجد من أحلى الحفلات اللي ممكن تحضروها هي حفلات تامر عاشور, وأنا أشهد بنفسي. أنا قدمته على المسرح يمكن مرتين, وفعلا من أحلى الأصوات اللي ممكن تسمعوها على المسرح, تسمعوها لايف. فاوعوا تفوتوا الحفلة الحلوة دي زي ما قلتلكم, 16/5 سبيس 42 أرينا, وكالعادة العربية 99 الشريك الإعلامي الرسمي.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: الزحمة على شوارع دبي، يلا بينا نبدأ بشارع الشيخ زايد ونشوف الزحمة عليه. صراحة ما فيش زحمة عليه، يعني يعتبر رايق، ما فيش أي زحمة، بس في حادث مروري واحد بسيط تقريبا عند منطقة الصفا. أتمنى يكون حادث بسيط، لو في حد عارف إيه اللي حصل ياريت يطمننا. شارع الخيل كمان ما فيش عليه أي زحمة، أنا شايفة فيه بس إنه تقريبا زحمة خفيفة قوي عند دبي هيلز مول، يعني حاجة لا تذكر. شارع الشيخ محمد بن زايد عليه كثافات مرورية نقدر نقول، بتبدأ من ميردف سيتي سنتر باتجاه الشرقة ومكملة لحد تقريبا سيتي سنتر الزاهية. ودرايف سيف.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

نكون وصلنا لآخر الساعة الأولى من إنرجي للنهاردة. كنتوا بتسمعوني أنا سارة خالد على الهوا العربية 99 وهتفضلوا تسمعوني لحد الساعة 5. والنهاردة عندنا مسابقة حلوة قوي مع تامر عاشور فتون إن معايا لو حابين تربحوا تيكتس لحفلته الجاية. دلوقتي هسيبكم بريك صغير قوي ورجع لكم على الهوا العربية 99.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي، سبيس 42 أرينا، 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئاً أكثر تميزاً؟ أضف عروضاً سحرية وديكوراً مميزاً. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Air Maniacs و Street Maniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: صمت بلا صورة.
1: طلبت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة واضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامنا مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL
4: بتوجيهات محمد بن راشد، حمدان بن محمد يطلق حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة. سلطان الجابر، قرار الخروج من أوبك وأوبك بلاس سيادي واستراتيجي. الإمارات ترحب بقرار مجلس منظمة الأغذية والزراعة بإدانة إيران بسبب تعطيل سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية العالمية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة أجنتك AI في القطاع الخاص في دبي. وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: برنامج التحول مدته عامان ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، كما وجهنا الغرفة بإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي جنتك AI الداعمة للتحول وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب في هذا المجال وإنشاء صناديق داعمة للتحول الجديد. هدفنا دفع شراكاتنا لتبني هذه التقنيات التي ترفع الإنتاجية وتزيد من حجم أعمالها وتغير شكل المدينة ليكون اقتصادها الأفضل عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. محمد بن راشد يقود اليوم حراكا شاملا لإعادة تشكيل دبي لتكون المدينة الأكثر استعدادا للمستقبل في العالم تقنيا واقتصاديا وبنية تحتية ومرافقا ترفع جودة الحياة لمعايير لم يسبقنا إليها أحد. أكد معالي سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في افتتاح فعاليات معرض اصنع في الإمارات 2026 أن دولة الإمارات أثبتت خلال السنوات الماضية نموذجا دوليا في القدرة على تخطي الأزمات وتعزيز الاستقرار والنمو. وأضاف معالي: قرار الخروج من أوبك وأوبك بلس سيادي واستراتيجي غير موجه ضد أحد، ويعكس إمكانياتنا وثقتنا بقدرتنا على بناء اقتصاد أكثر تنوعا وطموحنا لمستقبل أفضل. الإمارات ستبقى شريكا موثوقا ومسؤولا في أسواق الطاقة العالمية، وسنواصل دعم استقرارها من موقع أكثر مرونة. كما قال معالي: رفعنا مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 200 مليار درهم بنمو 70%، ووصلت صادراتنا الصناعية إلى 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم صادرات صناعية متقدمة. والذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة في مصانعنا، بل شريك في القرار يعيد تعريف الكفاءة والإنتاجية. انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 في مركز أدنك بأبوظبي تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى، مدشنة مرحلة جديدة من التميز الصناعي العالمي. حول هذه النسخة تحدثت لمركز أخبار ARN سمية المرزوقي مدير إدارة فعالية إصنع في الإمارات بمجموعة أدنك.
5: تنطلق اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منصة إصنع في الإمارات 2026 وهي الأكبر في تاريخها، وتأتي باستضافة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبتنظيم من مجموعة أدنك، وتشهد مشاركة واسعة من الجهات الصناعية والشركات الوطنية والعالمية. إلى الآن يبلغ عدد العارضين المتواجدين معنا اليوم 1245 عارض بزيادة نسبتها 73% عن العام الماضي. وأهم ما يميز هذه النسخة أن المساحة الإجمالية زادت بنسبة 30%. جدير بالذكر أن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة هي 61% من إجمالي عدد الشركات، وهي موزعة على 12 قطاع صناعي رئيسي. في هذا العام من أصنع في الإمارات سنظهر مدى مرونة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وقدرته على تجاوز التحديات. إن مؤشرات النجاح والنمو اللي تواصل منصة أصنع في الإمارات تحقيقها تأتي بفضل الجهود الكبيرة لمجموعة أدنك ودورها الديناميكي في تنظيم هذا الحدث الاستثنائي. نسعى في مجموعة أدنك بالتعاون مع شركائنا إلى دعم الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة تكون فيها المنتجات المحلية حاضرة، مما يعكس مرونة اقتصادنا الوطني وقوة صناعتنا الإماراتية.
4: توفر إصنع في الإمارات 2026 منصة لاستعراض الابتكارات وبناء شراكات استراتيجية ودفع النمو الصناعي إلى جانب الجهات الحكومية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين. المزيد في التقرير التالي للزميل عامر النقيب.
6: انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من إصنع في الإمارات في مركز أدنك أبوظبي، والتي تقام من الرابع ولغاية السابع من مايو الجاري، وتنعقد إصنع في الإمارات 2026 تحت شعار بنظهر أقوى، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظمها مجموعة أدنك بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنك. وسيشهد هذا الحدث في نسخته الجديدة العديد من المناقشات والدراسات المعمقة حول مستقبل القطاع الصناعي وفرص تعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث إنه من المتوقع خلال هذه الفعالية العمل على إطلاق المبادرات الرامية لدعم الشركات للاستفادة من الممكنات والمزايا المتقدمة على مستوى بيئة الأعمال والتحول التكنولوجي والتمويل التنافسي والاستدامة الصناعية. وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية بما في ذلك الصناعات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيع والمعادن والحرف اليدوية وغيرها الكثير. لمركز أخبار ARN عامر النقيب من مركز أدنك أبوظبي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال جلسة خاصة للمجلس في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر. ويتناول القرار تداعيات على الأمن الغذائي العالمي والزراعة الناجمة عن استهداف إيران للمرافق الحيوية مثل محطات الطاقة وتحلية المياه والمنشآت الغذائية، والتي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد في منطقة الخليج بما في ذلك الممرات البحرية الحيوية. ختام النشر بهذا الخبر، كشفت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي 2026-2027 ينطلق يوم 31 من أغسطس 2026، فيما تبدأ إجازة الشتاء اعتبارا من 14 من ديسمبر 2026 وتستمر حتى 1 يناير 2027، في حين قررت إجازة الربيع خلال الفترة من 5 إلى 9 من أبريل 2027 على أن يكون 2 من يوليو 2027 موعدا لنهاية العام الدراسي. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرزي مع سارة وكريم على العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

مساء النور، مساء الورد. في الساعة الثانية من انرجي للنهاردة معي أنا سارة خالد على هوا العربية 99. أهلا وسهلا بكل مستمعي العربية 99 ومستمعين انرجي. أتمنى يكون يومكم حلو زي ما اتفقنا، نحاول كده نخلي يومنا حلو، تكونوا بدأتوا بداية حلوة. وستيل يعني احنا لسه في نص اليوم، نقدر نصلح اللي اتكسر. يعني لو صحينا الصبح متضايقين، صحينا حاسين ان احنا فقدين الأمل، نقدر نصلح الموضوع ونغير مشاعرنا ونحاول كده نتفائل عشان نكمل الأسبوع بطريقة حلوة زي ما احنا دايما نستحق. اوعوا تخلوا اي حاجة تأثر عليكم بطريقة سلبية، سواء كان ناس او علاقات او اماكن. اوعوا مفيش اي حاجة في الدنيا دي تستاهل انه انتوا تكونوا حزينين من جوه. اوكي، دي نصيحتي للنهاردة. فنحاول دايما ان احنا نحسن نفسيتنا ونحط نفسيتنا اولوية، نحط صحتنا النفسية اولوية، لانه مهم جدا جدا نكون احسن من الاجيال اللي قبلينا اللي كانوا بيهمشوا صحتهم النفسية، بيدوسوا عليها بالمعنى الحرفي. سوري سامحوني بس ده اللي انا شايفاه. نحاول نكون احسن منهم، نحاول نركز اكتر مع نفسنا ونحسن نفسنا يوم عن يوم، وان شاء الله دايما الحياة هتكون اهون لما الواحد يكون دايما مركز مع نفسه ويدي نفسه الحاجات اللي فعلا تستاهلها. فيا رب بداية أسبوع حلو عليكم. الساعة الثانية من انرجي بدأت للنهاردة، عندنا مسابقة حلوة هتكون يا إما الساعة دي يا إما الساعة الجاية، صراحة ما أعرفش لسه هقرر. يعني المهم أنتوا تسمعوني في كل الحالات وهتفضلوا تسمعوني لحد الساعة 5. أنا سارة خالد من استوديو العربية 99. نسمع أول أغنية في الشو، بما إنه يعني حابة أديكم تلميح صغير يعني

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
3: لنحتفل معا بوحدة الإمارات بتعاون جديد بين ون بيس وتورنيدو من هارديز. طعم جريء، حجم أكبر، وهدايا حصرية لفترة محدودة. تماما مثل اتحاد الإمارات، كل لحظة مع ون بيس وتورنيدو تجمعنا. عش ألذ مغامرة وتلذذ بالتعاون الأروع بين تورنيدو وون بيس. هارديز، طعم يعبر عنك. اكتشف أقرب فرع عبر hardees.ae.
4: أجمل الأغاني العربية.

تحية كبيرة لمستمعين انرجي ومستمعين العربية 99، وعندنا مسابقة ولا أحلى مع تامر عاشور. يا سلام، مين حابب يحضر حفلة تامر عاشور في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي يوم 16/5؟ حفلة مميزة طبعا جدا، هتكون مليانة كده حسيس كتيرة، الفرح منها أكيد طبعا، يعني هنكون فرحانين إن احنا بنشوف تامر عاشور، بس هل الحزن هيكون منها؟ لأنه نسمع أغاني كتيرة زي ذكريات كدابة وتيجي نتراهن وهيجي لي موجوع، يعني صراحة هو يقلب عليكم المواجع بأمانة بس يعني زي ما بيقولوا كده totally worth it، لأنه تامر عاشور من أحلى الأصوات اللي هتسمعوها on stage، ومن أحلى الحفلات اللي ممكن يعني في حياتكم تحضروها بجد، هتكون ليلة مميزة جدا جدا. Space 42 أرينا يوم 16/5 في أبو ظبي، وكالعادة العربية 99 الشريك الإعلامي الرسمي، واللي حابب يحضر 2 تيكتس يبعت لي إيه أكتر أغنية حابب يسمعها لتامر عاشور، ويلا بينا نسمع قصر بعيد، نحاول شوية نغير، يعني سمعنا السالفة كان موضوع السعدي، نظبط مشاعرنا ونسمع قصر بعيد لتامر عاشور.

0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط. كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
2: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
3: بنكك اليوم صار شريكك في البزنس، من مشروع ماتشا صغير إلى إمبراطورية مشاريع. كل اللي تحتاجه للنمو موجود على ويو للأعمال. تسجيل رقمي سهل، أدوات للفوترة، إدارة الرواتب، حسابات بعملات متعددة، بطاقات ائتمان، قروض تجارية وأكثر. كل هذا في منصة آمنة وحدة مع دعم على مدار الساعة. حمل تطبيق ويو للأعمال اليوم واعرف أكثر على wio.io/business. ويو بنك، خاضع لتنظيم المصرف المركزي لدولة الإمارات.

0: الساعة في استوديوهاتنا وصلت لتلاتة واحد وتلاتين دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان.
1: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: الزحمة على شوارع دبي، يلا بينا نبدأ بشارع الشيخ زايد، وصراحة مفيش عليه أي زحمة يعتبر رايق. أما شارع الخيل عليه كثافات مرورية بسيطة جدا عند دبي هيلز بارك. أما شارع الشيخ محمد بن زايد ففي زحمة بتبدأ عليه تقريبا من مردف باتجاه الشرق، وفي للأسف حادث مروري عند منطقة محيصنة، أتمنى يكون حادث بسيط، والزحمة تقريبا بتخلص عند سيتي سنتر الزاهية. ودرايف سيف.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: يا سلام، بكده نكون وصلنا لآخر الساعة الثانية من إنرجي للنهاردة، وعندنا مسابقة حلوة قوي قوي قوي. هاي شهيرة، صفا، نسرين، جابرييلا، نورتوا إنرجي، نورتوا هوا العربية 99. مسابقتنا مخصوص تامر عاشور، ابعتوا لي ايه اكتر اغنية بتحبوا تسمعوها مع اسمائكم الثنائية على 4004 او على ARN Play عشان تربحوا معايا 2 tickets. والمسابقة مكملة لحد الساعة اللي جاية عشان كل حد يبقى اخد فرصته. فبست اوف لك، بريك صغير قوي ورجع لكم. بتسمعوني انا سارة خالد من استوديو العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن توجه وطني لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمار الصناعي، أطلقت 4 منصات جديدة خلال منصة اصنع في الإمارات 2026 الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 7 مايو المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والأطر التنظيمية المرنة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تسريع دخول الشركات إلى السوق وتعزيز نموها ويدفع نحو تطوير خدمات مالية أكثر ابتكاراً وتخصصاً. ختاماً، بدأت شركة جوجل أعمال بناء أول مركز بيانات لها في النمسا على مساحة 50 هكتاراً بولاية النمسا العليا بقدرة تشغيلية تبلغ 150 ميجاوات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي. في أمان الله.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
4: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: اختلفت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامنا مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة أجنتك AI في القطاع الخاص في دبي. وقال سموه: برنامج التحول مدته عامان ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي. قال معالي سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في افتتاح فعاليات معرض اصنع في الإمارات 2026: قرار الخروج من أوبك وأوبك بلس سيادي واستراتيجي غير موجه ضد أحد، ويعكس إمكانياتنا وثقتنا بقدرتنا على بناء اقتصاد أكثر تنوعا وطموحنا لمستقبل أفضل. الإمارات ستبقى شريكا موثوقا ومسؤولا في أسواق الطاقة العالمية، وسنواصل دعم استقرارها من موقع أكثر مرونة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وفي السياق، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: يستمر العدوان الإيراني الغاشم وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي. هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال جلسة خاصة للمجلس في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل 10 من عناصر حزب الله في حوادث متفرقة خلال اليومين الماضيين، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة الحدودية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وصل سعر أونصة الذهب اليوم 4562 دولارا و43 سنتا. بالانتقال إلى أسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم: عيار 24538 درهما و34 فلسا، عيار 22493 درهما و48 فلسا، عيار 21471 درهما، عيار 18403 دراهم و75 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

0: سارة وكريم على العربية 99.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

يا مساء الورد، مساء النور، مساء السعادة في الساعة الثالثة والأخيرة من إنرجي للنهاردة، الساعة المميزة جدا اللي عندنا فيها مسابقة ولا أحلى مع تامر عاشور عشان نحضر الحفلة الأيكونيك بتاعته في سبيس 42 أرينا يوم 16/5. كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تبعتوا لي اسماءكم الثنائيه مع اكتر اغنيه حابين تسمعوها. وانا شايفه الصراحه يعني الاغلبيه عايز يسمع الاغنيه الايكونيك، هيجي لي موجوع. وبامانه الاغنيه دي لما بيغنيها على المسرح ما اعرفش بيكون في حاجه مختلفه كده، يعني اكيد الجمهور بيشارك معايا في كل الاغاني بس الاغنيه دي الفايبس بتكون فيها صراحه ولا اروع. فان شاء الله هتسمعوا كل الاغاني الحلوه دي، هيجي لي موجوع تيجي نتراهن، وانت اخترت اغاني اكتر بكتير. ابعتوا لي الاغنيه اللي انتوا حابين تسمعوها مع اسمكم الثنائيه على 4004 او على ARN Play. والساعه دي حابه احكي لكم ريفيو عن فيلم The Devil Wears Prada 2. اكيد كلنا شفنا الحمله الاعلانيه الضخمه اللي حصلت عن الفيلم الفترة اللي فاتت، بقاله شهرين يمكن في يعني ماركتينج قوي قوي على الفيلم، وده طبعا لأنه هو رجع بعد 20 سنة من الجزء الأول اللي كان يعتبر من أنجح أفلام هوليوود اللي سايب بصمة وعلامة جوا ناس كتير قوي. فضروري أحكي لكم رأيي الشخصي في الفيلم ورأي الناس فيه، لأنه في ناس كتيرة قوي كره الفيلم. فلو أنتوا شفتوا الفيلم كمان قولولي إيه رأيكم فيه. تسمعوني أنا سارة خالد من استوديو العربية 99.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك كالإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
3: بنقدم لكم تعاون تورنيدو وون بيس الجديد من هارديز في الإمارات. وحدتنا هي الأساس، عشان كده خلوا كل لحظة مميزة مع تورنيدو وون بيس. هارديز، طعم بيعبر عنك، على hardees.ae.
4: وفر وقتك واستمتع بتجربة تسوق أذكى مع خدمة انصح وانطلق من تعاونية الشارقة. التسوق صار أسهل وأسرع من أي وقت مضى. خلال جولتك في المتجر امسح مشترياتك بنفسك مباشرة من هاتفك بكل سهولة وسلاسة. اختر منتجاتك، امسحها فورا، وعند الانتهاء توجه مباشرة إلى منطقة الدفع. كل ما عليك هو مسح رمز الكيو آر وإتمام العملية خلال ثوان، بدون طوابير، بدون انتظار. تجربة ذكية وسريعة ومريحة. امسح وانطلق مع تعاونية الشارقة. تسوق أسرع، تسوق بذكاء. تطبق الشروط والأحكام.

0: احنا محتاجين دي.
1: ايوه
0: الميوزك دي اسمها فاشن، وبما اننا هنتكلم عن The Devil Wears Prada محتاجين كده حاجة نحس ان احنا كده بنتكلم عن الفاشن بجد. طيب يلا بينا نرغي شوية. انا شفت الجزء التاني امبارح، الجزء التاني من The Devil Wears Prada نزل بعد 20 سنة من نزول الجزء الأول، الجزء الأيقوني، الجزء اللي يعني الفيلم هو فيلم شوفوا فيلم يعني الكثير لناس كتيرة، أوكي يعني فيلم قيمته كبيرة قوي عند الناس، فيلم يعتبر آيكونيك لدرجة أنه في ناس كتيرة قالت يا ريتكم كنت سبتوه زي ما هو، بتشوهوا ليه صورة الفيلم عندنا تخيلوا. وبيقولوا أنه في أفلام خلاص لازم تكون جزء واحد، ما ينفعش نحاول نتفلسف ونعمل لها جزء تاني، فيلم ممل، فيلم طويل، فيلم ما كانش ليه داعي، فيلم مش عارف ايه. انا شفت كمية ريفيوز وصراحة برضو الريفيوز دي كلها ما مانعتنيش ان انا ادخل اشوف الفيلم في السينما، لانه انا بالنسبة لي انه يتعمل جزء جديد بعد 20 سنة مع ابطال زي ميريل ستريب وان هاثواي حاجة مش عادية صراحة يعني، فكان لازم أدخل وأشوف وأحكم بنفسي، لأنه عادة أنا ممكن من نوع اللي شوية أنه خلاص لو لقيت فعلا في نيجاتيف أوبينيونز كتيرة ممكن ما تحمسش قوي أدخله وأقول لأ أشوفه في البيت بعدين، بس برضو دخلت صراحة ما حسيتهوش طويل، ما حسيتهوش ممل، هو ساعتين بس عدوا عادي يعني، ما فيش لحظة قلت فيها أوف يلا عايزة أطلع برا السينما يعني، الحساس ده ممكن بيجيلي أحيانا كتير بس في الفيلم ده ما جاليش، وحسيته تكملة حلوة للجزء الأول. انا مش عارف انتوا عايزين ايه. هو الجزء الاول اصلا يعني كان فيلم خفيف لطيف ما فيهوش حبكه دراميه قويه، كان بيتكلم عن ان اللي راحت ران اواي وهي بتبدا مسيره جديده والكلام ده، وميريل ستريب اللي هي ميراندا اللي طالعه بدور المديره القويه اللي شخصيتها صعبه، كل ده شفناه في الجزء الثاني. بس الحلو بقى ان هم اضافوا فكره مميزه ومهمه ممكن نكون احنا كلنا بنعيشها دلوقتي في مجال الصحافه في مجال الاعلام، وهو انه حاليا مع وجود السوشيال ميديا مع وجود المحتوى السريع الصحافه تاثرت، مجال الصحافه تاثر شويه وشكله بدا يتغير، وفي ممكن ناس كتير قوي رافضه التغيير ده او مش عارفه تتعامل معاه. ده اللي وضحوه في الفيلم، انه ازاي نجيب اللايكس، ازاي نجيب الانترست في الكونتنت بتاعنا، ودي حاجة أنا حسيتها جميلة أو أنه الفيلم يعني يركز عليها. أداء باقي الممثلين كلهم صراحة حلو. في ناس قال بتقول ميريل ستريب تغيرت في الجزء ده مطلعينها ضعيفة، يعني إيه مطلعينها ضعيفة؟ مش نفس الأداء نفس اللقم طلع نفس الشخصية اللئيمة. على فكرة أنا حسيت الفيلم قصته حلوة، الصراعات اللي عدت بيها ميراندا في الفيلم فخلت آن هاثاوي اللي هي أندي ترجع وتساعدها أنه هي تطلع برا الصعوبات دي، فكرة حلوة يعني، رجعت لها بعد 20 سنة عشان تنقذها، يعني انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ انا كفكرة انتوا متوقعين ايه؟ هو فيلم خفيف لطيف، فيلم سهل يتشاف، فيلم مسلي، يعني it's يعني an entertaining movie، مش فيلم انه بقى قصة ودراما وزعل ووجع، لا لا هو ألطف من كده بكتير، نهاية سعيدة كل الأطراف راضية ومرضية. انا الفيلم عجبني، يستاهل تدخلوه في السينما، هتحسوا بالنوستالجيا خصوصا اللي بقى شافه وقت ما نزل، يعني اللي هو الجيل اللي كان عنده مثلا 10 12 13 هاي سكول، الجيل اللي شافه هو واعي شاف الفيلم اول ما نزل زمان. انا صراحه شفت الفيلم من كام سنه بس برضو مع ذلك حسيت بالنوستالجيا. فيلم حلو ادخلوه، ده رايي صراحه، رايي المتواضع. انا بحس الناس اللي بتنتقد بزياده النقد اللاذع ده بحسهم عايزين يقولوا انا مختلف، انا رايي مختلف، وطبعا بحترم كل الاراء يعني، اكيد لو حد فيكم شافه بعتوا لي رايكم فيه على 4004 او ARN Play.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيداً هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يومياً وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
3: بنكك اليوم صار شريكك في البزنس، من مشروع ماتشا صغير إلى إمبراطورية مشاريع، كل اللي تحتاجه للنمو موجود على ويو للأعمال. تسجيل رقمي سهل، أدوات للفوترة، إدارة الرواتب، حسابات بعملات متعددة، بطاقات ائتمان، قروض تجارية وأكثر. كل هذا في منصة آمنة وحدة مع دعم على مدار الساعة. حمل تطبيق ويو للأعمال اليوم واعرف أكثر على wio.io/business. ويو بنك خاضع لتنظيم المصرف المركزي لدولة الإمارات.
4: العربية 99،
5: الموسيقى أولا.
6: الساعة في استوديوهاتنا وصلت لأربعة واثنين وثلاثين دقيقة.
7: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: يلا بينا نشوف الزحمة على شوارع دبي. نبدأ بشارع الشيخ زايد وما فيش عليه أي كثافات مرورية. شارع الخيل عليه زحمة بتبدأ تقريبا من دبي هيلز بارك باتجاه الشرق، بس يعني تعتبر برضو زحمة خفيفة. شارع الشيخ محمد بن زايد عليه كثافات مرورية من ميردف سيتي سنتر، وفي حادث مروري بعد ميردف سيتي سنتر وحادث مروري عند منطقة محيصنة. أتمنى تكون حوادث بسيطة جدا، طمنوني عنكم. الزحمة بتخلص عند سيتي سنتر الزاهية تقريبا، ودرايف سيف.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: يا سلام، زمان عن الصوت الحماسي ده. كان عندنا مسابقة حلوة قوي مع تامر عاشور، 2 تيكتس لحفل المنتظر في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي. مين يا ترى اللي ربح معانا 2 تيكتس ليوم 16/5؟ مين؟ والرابح هو أحمد حليم. مبروك مبروك مبروك مبروك يا أحمد. إن شاء الله هتكون ليلة استثنائية، خد حد بتحبه وروح وإنجوي واستمتع وعيط واسمع أحلى أغاني تامر عاشور على المسرح. بكده نكون وصلنا لاخر انرجين النهارده. اتمنى اكون سليتكم في الطريق واكون هونت عليكم لو كان في زحمه شويه، مع انه صراحه لا، ما شاء الله الشوارع الحمد لله رايقه. فدرايف سيف، وزي ما قلت لكم نحاول نخلي يوم الاثنين مليان طاقه ايجابيه عشان نعرف نكمل باقي الاسبوع، لانه صدقوني ما فيش اي حد يعني بينهار وبيتاذي من السلبيه الا انتم، جسمكم ونفسيتكم، ومفيش حد داري عنكم. يلا من الآخر بقى، فحاولوا تكونوا كويسين عشان خاطر نفسكم وكده. enjoy life، وإن شاء الله هتسمعوني كل يوم من الساعة 2 للساعة 5 على هوا العربية 99. أنا سارة خالد، باي باي.

0: بودكاست استكانة.
1: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات، أطباء موجودين في الميدان.
2: أطلب يجيني الدكتور
1: هنا،
2: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة،
3: شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟
1: يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها، في البداية يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم أمانة كل سياراتنا عندنا هالأجهزة الموجودة، على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة اللي موجودة في السابق، خلينا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب في مختلف الحالات اللي موجودة. نحن كبروتوكول معين أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبحة صدرية أو داخل فيه سكتة قلبية، خلال هالفترة يتم طلب دعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا، بحيث ان اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عنده اليوم إمكانيات، صلاحيات، أدوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها أكثر عن المسعف العادي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: إذا كنت خريج أو ناوي تكمل دراستك، الفيديو اللي على صفحة العربية 99 إلك.
1: بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس جامعة الإمارات، أنا وهبة زرنا الجامعة وعرفنا عن مفاجآت لكل الخريجين واللي حابين يقربون خطوة من المستقبل.
0: زوروا صفحتنا على الإنستغرام @العربية99 وخلينا نكمل مسيرة المستقبل مع جامعة الإمارات.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: لا

0: صوت بلا صورة.
1: اطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة أجنتك AI في القطاع الخاص في دبي. وقال سموه: برنامج التحول مدته عامان ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي. شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات التي تنعقد خلال الفترة من الرابع لغاية السابع من مايو الحالي. وتفقد سموه عددا من أجنحة الجهات المشاركة من داخل الدولة وخارجها. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وفي السياق، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: يستمر العدوان الإيراني الغاشم وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي. هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال جلسة خاصة للمجلس في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

يا مساء الخير. خير ان شاء الله بإذن الله خير. أولا أخباركم عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. طبعا وصلكم الإنذار على تليفوناتكم من حوالي 4-5 دقايق. كأن الموضوع مظبوط مع فريوي يعني مش عارف. المهم ربنا يسلمكم، وأهم حاجة أن أنتوا تتبعوا التعليمات زي ما احنا عارفين. الحمد لله كنا ارتحنا بقالنا فترة طويلة من القصة دي. أكيد كلنا اتفاجئنا بأن في حاجة حصلة مرة تانية، ولكن أكيد دفاعات دولة الإمارات وجيش الإمارات بالمرصاد. أهم حاجة ناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات، نكون في أماكن آمنة، نبعد تماما عن استخدام بقدر الإمكان في الوقت دوت المصاعد، نخلينا بعيد عن النوافذ أو الواجهات الزجاجية بشكل عام، ونكون في مكان آمن، وربنا يسلم الجميع ويهدي الحال. ومش عارف أقول إيه بصراحة، يعني أنا متضايق بصراحة، متضايق مش عشان يعني مش عارف أقول إيه. لأول مرة أحس إن أنا رغم إن أنا مذيع وشغلتي جزء كبير جدا منها هو إتقان الكلام، ولكن في الفترة دي وفي اللحظة دي أنا حاسس إن أنا مش عارف أعبر، مش عارف أعبر عن مدى الحقد اللي موجود للأسف الشديد على دولة كبيرة زي دولة الإمارات. مش قادر أعبر عن قد إيه إحنا آسفين إن ده بيحصل من أحد الجيران. مش عايز أخش في تفاصيل كتير، ولكن عايز أقول إن مهما يحصل ومهما أي حد يعتقد إن البلد دي ممكن تتهز فهو غلطان. البلد دي كبيرة وهتفضل كبيرة بقادتها وبشعبها وكمان بمقيمينها اللي هم بقوا جزء من شعبها. ربنا يسلم الإمارات ويسلم كل من عليها بألف خير.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 9.

0: خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-and.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر.
2: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
4: أجمل الأغاني العربية.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه, ولسه معاكم وائل عصام, ومكملين الحمد لله بعد ما زال الخطر وربنا يسلم الجميع يا رب. انا عارف انه جو فري واي انا دايما معودكم ان هو ايه, فرفشه وزقططه, ويعني ايه المود كده لازم يكون ايجابي وحلو, وهنفضل برضو على المود ده, ولكن ما ينفعش كمان مره ما ينفعش يرحل عن عالمنا فنان وإنسان كبير جدا بحجم وتاريخ وقدر وأهمية, فنان زي هاني شاكر, ويعدي ده على فري واي والعربية 99 مرور الكرام. طبعا الخبر أحزننا كلنا, هكون صريح معاكم, انتوا عارفين أنا بتكلم معاكم دايما زي إخواتي, يعني الخبر ده فعلا ضايق. يعني انا مش بقول كده بقى عشان الاحلام ولازم اكون وانا مصري وهو مصري ولا, يعني ده كله اوكي تمام موجود, بس بشكل شخصي فعلا اتضايقت, لان صحيح انا عشرتي مع الفنان هاني شاكر مش كبيره خالص, يعني تكاد تكون محدوده جدا جدا جدا جدا, قابلته في مواقف مختلفه, اتعاملت معاه, اتشرفت بتقديمه مرتين في دار الاوبرا هنا في الامارات في دبي, ولكن ده غير مصر طبعا, هحكي لكم كل ده هنقوله النهاردة في فري واي, ولكن من خلال العشرة البسيطة دي قد ايه لمست هو انسان محترم وكريم ومتواضع جدا, وحطه بقى تحت كلمة متواضع دي 10 مليون خط, بمعنى كلمة 10 مليون خط. عمره ما عمل اغنية مبتذلة, عمره ما قال كلام يحتمل معنيين, حتى مش هقول كلام يعني مش لطيف, يحتمل معنيين. عمره ما شفناه متواجد في مكان غير كل الأماكن الراقية. إنسان فعلا فنيا وإنسانيا أثرى الساحة الفنية بشكل كبير قوي, وقدر أنه هو يسيب بصمة لم ولن تمحى على مر العصور. وأنا بقول بصراحة أن الفنان لما يكون زي هاني شاكر صعب جدا أنه هو يتنسي. فالنهاردة اسمحوا لي هيكون للفنان هاني شاكر قدر لا بأس به من الأغاني في الشو النهاردة, علشان أعتقد دي أقل حاجة نعترف بيها ونقدر بيها فنه العريق والكبير اللي أفنى عمره على مدار 5 عقود تقريبا وهو بيقدم لنا الفن الرائع ده, فربنا يرحمه ويحسن إليه. والنهاردة أي حد حابب إن هو يسمع حاجة للفنان الكبير هاني شاكر, إن شاء الله هحاول ألبي الطلب في الفترات اللي جاية واللينكات اللي جاية, لأن بصراحة فنان مرة تانية زي هاني شاكر نسيانه صعب أكيد.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: الساعة دلوقتي 5:39 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.
0: عشاق الموسيقى الراقية والفن الراقي يجهزوا لي بقى نفسهم كويس جدا الساعة اللي جاية، علشان عندنا حفلة من طراز خاص لفن من نوع خاص وموسيقار من نوع خاص. اعتقد متهيألي عرفته انا بتكلم على مين، ولكن هنخلي التفاصيل في اللينك اللي جاي بعد ما نقول حمد لله على السلامة لاخويا عبدالله المهيري اللي تفاجئ دلوقتي ان انا فتحت له المايك.
2: يا ناس هتشيك الانستجرام اشوف الدنيا
0: راجع من الاجازة، فدخل يسلم عليا، فقلت لا يعني نرحب بيكم
2: كلنا، والله ما تعدي،
0: لان يعني انت مستمعينك بقوا في العربية كمان.
2: حبيبي والله تشرف فيكم كلكم،
0: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا حبيبي،
0: واتمنى كده تكون راجع فريش وامورك تمام.
2: اوه الحين الله يعين، اول لينكين كلام كلام كلام اطلع حرة الاسبوعين.
0: أيوة
2: كلها عرفت،
0: انا مكبوت بقالي اسبوعين. ايه الاخبار؟
2: الحمد لله حبيبي
0: كله كويس
2: الحمد لله،
0: ماشي الامور.
2: حبيت حبيت حبيت الكلمه اللي قلتها للمرحوم الله يرحمه هاني شاكر، فعلا خسارته خسارة كبيرة للعالم أكيد. العربي والله يوم وصلني الخبر فعلا نفسك بالضبط حزنت، معنى ما أعرفه بشكل شخصي لكن أعرفه كفنان وضحكته الرنانة
0: هو رائعة. كان قريب جدا من القلب يعني كل اللي احتكوا بالفنان هاني شاكر ولو 5 دقايق هيفهموا قد إيه الراجل ده. هو طبعا يعني كتير ممكن نتكلم عنه من هنا لبكرة الصبح، ولكن نقدر نختصر كده، كان شخص لطيف المعشر يعني.
2: جدا
0: كان ودود، وزي ما انت قلت ضحكته رنانة وعلى وشه دايما، ومهما كان فيه تلاقيه دايما بيضحك. كلمة حبيبي على لسانه على طول لكل الناس، يعرفهم او ما يعرفهمش. حد ترتاح لما تقابل معاه وتحس ان انت بتعرف حد من عيلتك، يعني تحس ان هو قريب منك، قريبك، صاحبك، اخوك، جارك، ما تحسوش ان هو غريب او عايش دور النجومية بقى والفن ومحدش كلمني خالص
2: مع الكل.
0: النهاردة على السوشيال ميديا شفت له مقطع كده، فنانة سوري مذيعة بتقدمه، فكل ما تيجي تقدمه تغلط في اسمه.
2: الله،
0: من كتر ما هي مرتبكة يا عيني. قالت اسماء يعني فنانين مصريين تانيين، يعني ماشي هم مصريين وكل حاجة، بس يعني انت جنبك هاني شاكر، يعني ما فيش حد يغلط في هاني شاكر يعني. فهو عمال ياخد الموضوع بهزار، ما غارش بقى وقال أيوة هي حافظة أيوة اسم فلان ومش حافظة اسمي او اتلخبطت، قاعد يهزر معه وقال لها طب تعالي تعالي بس استهدي بالله بالراحة واحدة واحدة، عارفة اسمي انا هاني شاكر كده يعني. واخد الامور ببساطة، حد تاني كان خدته بقى انا والايجو أيوة وباي باي.
2: أيوة
0: ربنا يرحمه ويحسن
2: يا
0: ليه.
2: رب يا رب يا رب.
0: وده تأكيدا للي ده يعني انا دايما بقوله، والجملة دي انا واخدها من والدتي، يعني ربنا يديها الصحة
2: اللهم امين،
0: وهي واخدها عن جدتي، السيرة أطول من العمر.
2: أوه.
0: فالواحد يحرص جدا على الحكاية دي
2: 100%،
0: إن سيرتك بتكون أطول من العمر
2: 100%.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن توجه وطني لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمار الصناعي، أطلقت 4 منصات جديدة خلال منصة اصنع في الإمارات 2026 الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 7 مايو المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والأطر التنظيمية المرنة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تسريع دخول الشركات إلى السوق وتعزيز نموها ويدفع نحو تطوير خدمات مالية أكثر ابتكاراً وتخصصاً. ختاماً، بدأت شركة جوجل أعمال بناء أول مركز بيانات لها في النمسا على مساحة 50 هكتاراً بولاية النمسا العليا بقدرة تشغيلية تبلغ 150 ميجاوات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي. في أمان الله.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.

0: أوف. محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Air Maniacs و Street Maniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: اطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL
4: بتوجيهات محمد بن راشد، حمدان بن محمد يطلق حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة. غرغاش، التهديد الإيراني لأمن المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف ناقلة تابعة لأدنوك في مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة أجنتك AI في القطاع الخاص في دبي. وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: برنامج التحول مدته عامان ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، كما وجهنا الغرفة بإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي أجنتك AI الداعمة للتحول وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب في هذا المجال وإنشاء صناديق داعمة للتحول الجديد. هدفنا دفع شركاتنا لتبني هذه التقنيات التي ترفع الإنتاجية وتزيد من حجم أعمالها وتغير شكل المدينة ليكون اقتصادها الأفضل عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أجنتك AI. محمد بن راشد يقود اليوم حراكا شاملا لإعادة تشكيل دبي لتكون المدينة الأكثر استعدادا للمستقبل في العالم تقنيا واقتصاديا وبنية تحتية ومرافقا ترفع جودة الحياة لمعايير لم يسبقنا إليها أحد. شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات التي تنعقد خلال الفترة من الرابع لغاية السابع من مايو الحالي في مركز أدنك أبوظبي. وتفقد سموه عددا من أجنحة الجهات المشاركة من داخل الدولة وخارجها واطلع على أحدث المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي. وتعقد النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى، وتعد هذه النسخة الأكبر من هذه المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات. على هامش المنصة تحدث لمركز الأخبار عبد الله الكعبي مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
5: مشاركة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في الحدث الاقتصادي الأكبر في المنطقة معرض أصنع في الإمارات 2026 تأكيدا على دور المجلس في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين المجتمعات في مختلف مناطق الدولة. نستعرض من خلال مشاركتنا أبرز المشاريع والمبادرات اللي نبرز من خلالها إمكانيات القرى في مجالات مختلفة منها الزراعة والصناعات المحلية والحرف الإبداعية كذلك لربطها بفرص استثمارية تدعم الاستدامة وتساهم في تعزيز جودة الحياة.
4: توفر إصنع في الإمارات 2026 منصة لاستعراض الابتكارات وبناء شراكات استراتيجية ودفع النمو الصناعي إلى جانب الجهات الحكومية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين. المزيد في التقرير التالي للزميل عامر النقيب.
6: انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من إصنع في الإمارات في مركز أدنك أبوظبي والتي تقام من الرابع ولغاية السابع من مايو الجاري،

0: مع وفرص لتعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث إنه من المتوقع خلال هذه الفعالية العمل على إطلاق المبادرات الرامية لدعم الشركات للاستفادة من الممكنات والمزايا المتقدمة على مستوى بيئة الأعمال والتحول التكنولوجي والتمويل التنافسي والاستدامة الصناعية. وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية بما في ذلك الصناعات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيع والمعادن والحرف اليدوية وغيرها الكثير. لمركز أخبار ARN عامر النقيب من مركز أدنك أبوظبي.
1: نبقى ضمن أخبارنا المحلية، حيث أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. وقال معاليه على حسابه عبر منصة إكس: يستمر العدوان الإيراني الغاشم وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها من مضيق هرمز. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي. وأضاف: هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. في ذات السياق، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استخدام أو استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمية. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الاعتداءات الغادرة بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال جلسة خاصة للمجلس في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر. ويتناول القرار تداعيات على الأمن الغذائي العالمي والزراعة الناجمة عن استهداف إيران للمرافق الحيوية مثل محطات الطاقة وتحلية المياه والمنشآت الغذائية، والتي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد في منطقة الخليج بما في ذلك الممرات البحرية الحيوية. ختام النشرة الإخبارية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
2: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
1: أنتقل بكم إلى آخر المستجدات في أسعار الذهب، حيث وصل سعر الأونصة اليوم 4564 دولارا وتسعة سنتات. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم: عيار 24538 درهما و53 فلسا، عيار 22493 درهما و66 فلسا، عيار 21471 درهما و22 فلسا، أما عيار 18403 دراهم و90 فلسا.
2: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: وصلنا دلوقتي لساعتنا الثانيه ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربيه, ولسه معاكم وائل عصام. وزي ما قلت لكم في الساعه اللي فاتت, الساعه دي هيكون ليكم معايا معاد مع موسيقى وفن كبير قوي من نوع خاص. بنتكلم على حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت. تفاصيل الحفله ومكان الحفله وازاي نربح مع بعض تذكرتين لحضور الحفله, التفاصيل كلها هتكون معايا في اللينك اللي جاي من فريوي.
1: لانها الام التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, ولأنها الأم التي أعطت, فما بخلت بل ربت, سهرت, احتضنت وأعطت, فكانت أم الخير.

0: يلا جاهزين.
1: تذكرتين لحضور حفل عمر خيرت، ولكن المرة دي المكان مش بس مميز، المكان هو أول مرة وأول ظهور على المسرح ده للموسيقار عمر خيرت. عمر خيرت هيعمل حفلة يوم 20/6 في الاتحاد أرينا، على مسرح الاتحاد أرينا، ودي أول مرة يكون لي حفلة على المسرح الرائع والمميز ده. طبعا مع الأوركسترا الحية، هيكون في ليلة ساحرة بمعنى الكلمة مع ألحان ومقطوعات من تأليف أنامل الموسيقار الكبير عمر خيرت. الناس اللي حابة تضمن المكان بتاعها، الموضوع سهل وبسيط، بتشتروا التذاكر أكيد عن طريق platinumlast.net. من النهاردة بقى لحد آخر الأسبوع هيكون عندكم فرصة تربحوا معايا تذكرتين لحضور الحفلة. هنلعب دلوقتي وتركزوا بقى، هنلعب واحدة من المقطوعات الخاصة بعمر خيرت. طبعا أنا هسهل، انتوا عارفيني يعني أنا قلبي ضعيف، هحاول بقدر الإمكان أقرب لكم الصورة عشان يمكن شوية تكون يعني تايهة عنكم. النهاردة الموسيقى دي هبدأ أقول حاجة واحدة بس، حاجة واحدة، وبعدين تدريجين هشوف بقى إيه مدى الاستجابة، وبعدين نقرر تسهيل هيبقى واصل لفين. المقطوعة الموسيقية اللي هتتلعب دلوقتي والمفروض تقولوا لي دي بتاعة أي فيلم، هو لفيلم من بطولة نجم عربي كبير. حلو؟ ده أول تسهيل، فهي مش لمسلسل، هو لفيلم من بطولة نجم عربي كبير. المطلوب تبعتولي اسم الفيلم، وهو في نفس يعني نفس الوقت هو اسم المقطوعة اسم الفيلم يعني. اوكي، بعتوها لي مع اسمائكم على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا عبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في نو ووترز.
1: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: للجسم لذة وغذاء واستشفاء، للمعدة والأمعاء أحلى مرق عظم مطبوخ ببطء لأكتر من 15 ساعة. كولاجين ومعادن طبيعية، كل رشفة طعمة وصحية. للطلب زوروا brothlab.ae يصلوك مباشرة لبيتك.
4: يومي
0: في أصوات بس في صوت بيحكيك أنت.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

طب بقى تعالوا نشوف الحلول والمسجات. يعني النهاردة أنا طبعا لعبت لكم المقطوعة كاملة تقريبا بتاعة عمر خيرت لواحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية والعربية من تأليف أنامل الموسيقار الكبير عمر خيرت. وطلبت منكم تعرفوا لي اسم الفيلم اللي هو نفس الحكاية اسم المقطوعة. وقلت لكم هو الفيلم ده لنجم عربي كبير. أغلبية الإجابات جت صح بصراحة، بس عايز إيه أدور على الإجابات الخاطئة عشان أصحابها يعني يحاولوا يعدلوا، واللي بيفكر نفس التفكير يتنحى تماما عن هذه الفكرة. أسامة بقى بيقول قضية عم أحمد. لا مش قضية عم أحمد خالص خالص خالص. دي إجابة صح، دي إجابة صح. تامر إبراهيم فيلم الهروب. لا لا خالص، فيلم الهروب ده بتاع أحمد زكي. طبعا هو نجم كبير أكيد، ولكن لو لم تخني الذاكرة فيلم الهروب موسيقى مودي الإمام. لكن لا مش خالص الفنان والموسيقار الكبير عمر خيرت. شكرا ليك يا تامر، فكر مرة تانية في الإجابة. مين تاني مين ده إجابات صح؟ طبعا أنا بحاول أفوتها. في حد باعت على اسم فيلم لبطولة النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز. لا برضو ده عاصم. لا يا عاصم فكر مرة تانية، الباقي صح صح. رائد محمد انت باعت الفنان صح بس الفيلم غلط. شوف بقى الميكس الجميل ده. لا يعني نظبط بقى، عايزين بقى الاتنين صح. انت هو نفس البطل بتاع الفيلم اللي انت بعته بس حد تاني بقى ايه، او فيلم تاني بمعنى صح. الباقي صح صح. يسرى هلو وائل سالخير سالنور. هو يا سالخير يعني يا اما نروح النجع يا بوم صور مفيش حاجه في النص. ماشي اوكي، عموما ماشي يا يسرى، شكرا ليكي ومساء الفل عليكي وعلى كل اللي بيسمعونا في كل مكان. طيب مره تانية هنرجع ونلعب مقطع بس صغير، مش هقدر طبعا العبها كلها مره تانية، ولكن هلعب مقطع صغير من المقطوعه دي وركزوا فيها عشان تعرفوا اسمها. هي كانت خاصه باي فيلم، وزي ما قلت لكم الفيلم بطولة نجم عربي كبير جدا، يعني ما ينفعش ما فيش حد ما يعرفوش. أسهل أكتر، الزعيم عادل إمام. ها يلا يعني عشان إيه نجيب من الآخر بقى، بعد كده ما حدش يعني خلاص يعني صعب. رجوعا إلى تخليد ذكرى الفنان الراحل الكبير هاني شاكر اللي كلمت عنها النهاردة في أول الحلقة. احنا لسه عند كلامنا، وأنا لسه عند وعدي وكلامي إن النهاردة هنلعب إن شاء الله يعني بقدر الإمكان أغاني للفنان الكبير هاني شاكر كنوع من العرفان بالموسيقى الراقية والفن الراقي اللي هو سابه كإرث لي في الوسط الفني. بشكركم جدا على كل المشاركات وكل الأغاني اللي انتوا طالبينها، ولكن هحاول بقدر الإمكان ألعب منها جزء. بس في حد طالب أغنية عايز أعلق أقول حاجة، في حد باعت عايزين بس نجيب الاسم، بحاول اشوف لان الشاشة ما شاء الله بتعمل ريفريش على طول علشان الاجابات. سيف الدين عايز اغنية اتمدت الايدين لهاني شاكر. بص بقى اولا انت فنان فلازم اعمل لك كده. الاغنية دي من احلى ما غنى هاني شاكر، وخصوصا الكوبليهات. يعني انا بحب الكوبليهات اكتر من المذهب اللي هو ده كان وداع فقير ما يليقش بالحكايه ولا بالحب الكبير والى اخره. الكوبليهات رهيبه، يعني الكوبليهات احلى من المذهب بكتير، ولكن انا حاسس الاغنيه هتبقى تقيله شويه على جو فري واي. وعليكم كمستمعين، انتوا خارجين من الشغل مروحين بيوتكم مثقلين بالاعباء، فلعبنا بس يعني ايه نسيانك صعب واهديناها لهاني شاكر في بدايه الحلقه، لكن مش حابب ازود التون بتاع الدراما يعني. فوالله نفسي العبها يا سيف. عموما لو جه عليها تصويت خلينا ايه الموضوع في ايديكم، عايزين تسمعوها نسمعها، عايزين اغنيه تانية ابعتوها برضو مفيش اي مشكله خالص. لكن ده ما ينسكوش مسابقتنا مع حفل الموسيقار عمر خيرت. جاهزين؟ هنسمع المقطوعة مرة تانية حتة صغيرة منها، وتبعتولي اسم الفيلم مع أسماءكم على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. يلا بينا.

0: الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
2: إذا كنت خريج أو ناوي تكمل دراستك، الفيديو اللي على صفحة العربية 99 إلك.
3: بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس جامعة الإمارات، أنا وهبة زرنا الجامعة وعرفنا عن مفاجآت لكل الخريجين واللي حابين يقربون خطوة من المستقبل.
2: زوروا صفحتنا على الإنستغرام @العربية99 وخلينا نكمل مسيرة المستقبل مع جامعة الإمارات.
4: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و16 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة، كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات island.ae.
5: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ae.
6: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
7: ساعة،
6: عندها وايد ساعات.
7: عطلة على البحر في...
6: لا لا، يتأكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
7: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
6: ليش؟
7: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.

طيب سريعا كده قبل ما نختم مع بعض الساعة الثانية، خليني أعلم معاكم اسم الرابح في حفل الموسيقار عمر خيرت اللي هيكون إن شاء الله يوم 20/6 على مسرح اتحاد أرينا. المقطوعة اللي احنا لعبناها النهاردة خاصة بفيلم النوم في العسل للنجم الكبير عادل إمام. بشكر كل الناس اللي بعتوا الإجابات الصح على 4-0-4 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. اللي ربح معايا النهارده تذكرتين لحضور حفل الموسيقار عمر خيرت، نقول الف مبروك لنانسي الماضي. مبروك يا نانسي، الف الف مبروك. ننتقل لساعتنا الثالثه ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربيه، ومكملين مسابقتنا ومسابقه قويه تانية مستنياكم في الساعه اللي جايه من فري واي.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
4: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
3: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: يستمر العدوان الإيراني الغاشم وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي. وأضاف معاليه: هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات وتستنكر الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الحصول على فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: صرت أمريكا وشفت التجربة الإسعافية عندهم هناك، شو الاختلاف اللي بينه وبينهم؟
2: اليوم خلينا نقول على مستوى الصعيد العالمي في تجهيز السيارات الإسعاف، أقدر أنا أكد لك اليوم نحن كمؤسسة بين خدمات إسعاف كل سيارات الإسعاف لنا سيارات مجهزة بكل الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة. في أمريكا يمكن ما شفنا هذا الشيء، عندهم نوعين من سيارات الإسعاف، عندهم سيارات إسعافات بسيطة وعندهم سيارات إسعاف متقدمة. نحن هني لله الحمد بتوجيهات اليوم الحكومة الرشيدة أن اليوم نكون الأفضل عالميا، كل سيارات الإسعاف فيها كل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. اليوم ما نعتمد فقط على السيارات، اليوم التعليم والتطوير والتحسين موجود والتركيز موجود على الكوادر التخصصية، نفوض لهم بعض الصلاحيات اللي موجودة، نمكن لهم، ندربهم، نعلمهم، وكذلك نرسلهم خارج دولة الإمارات للاطلاع على أفضل المنصات، للاطلاع على أفضل المعارض، المؤتمرات وحضور المؤتمرات للاستفادة من هذه التجارب، ومن ثم جلب هالاستفادة إلى دولة الإمارات ونشوف شو اللي اليوم يتكيف معنا في دولة الإمارات، بحيث أن نحن ما نقلد شخص أو جهة معينة، لا، اليوم نحن نحدث ثورة إسعافية جديدة في على مستوى العالم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ولسه اكيد بستقبل رسائلكم على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب، وهتحتاجوا طريقة من الثلاثة دول عشان تتواصلوا معايا اكيد في المسابقة اللي هنبدأها دلوقتي حالا. طبعا في شهر مايو اللي احنا فيه هترجع مرة تانية سلسلة مع غروب الشمس 2026 لجزيرة الحديريات. فلو كنتم من الناس اللي هم بيحبوا الجري او السباحة او ركوب الدراجات او السكيتنج والتزلج، في انتظاركم امسية مليانة بالطاقة ليكم وللفاميلي بتاعتكم وكمان لاصحابكم، يعني تنفع كل الاعمار والقدرات. هيكون الموضوع في عطلتين مختلفتين منفصلتين، يا اما يوم 9 و10 مايو يا اما يوم 16 و17 مايو. شوفوا الوقت اللي يناسبكم وايه اختار. ممكن بقى في الامسية دي يكون في تحديات كسر الأرقام قياسية، كمان أكيد جنب الكلام ده كله هيكون في استمتاع بالأجواء الرائعة، وكل ده هيكون في انتظاركم في سلسلة مع غروب الشمس 2026 في جزيرة الحديريات. طبعا عشان تعرفوا أكتر ادخلوا على الموقع الإلكتروني حدرياتisland.ae عشان تربحوا معايا تذكرتين ريس لأن انتوا تروحوا الفعالية القوية دي، سواء يوم 9 و10 أو 16 و17 ابعتولي كلمة ريس أو سباق مع أسماءكم على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب، ونشوف مين هيربح معانا النهاردة. نكمل مع بعض بقى إيه الأغاني الحلوة والمميزة اللي دايما أنتم متعودين عليها في فري واي. تعالوا نسمع الأغنية دي بقالكم كتير أنا متأكد ما سمعتوهاش، ونرجع ونكمل. دي من ألبوم علم قلبي، فاكرينه طبعا. لمسة رأيي

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: العربية 99.
2: Press one please.
3: أنا طالع على Floor Z.
2: Floor Z؟ هو في إيه في Floor Z؟
3: فيه gaming وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
3: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
5: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
6: وكل شيء جديد يصير في دبي
5: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
7: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
8: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. لنحتفل معا بوحدة الإمارات بتعاون جديد بين ون بيس وتورنيدو من هارديز. طعم جريء، حجم أكبر وهدايا حصرية لفترة محدودة، تماما مثل اتحاد الإمارات. كل لحظة مع ون بيس وتورنيدو تجمعنا. عش ألذ مغامرة وتلذذ بالتعاون الأروع بين تورنيدو وون بيس. هارديز، طعم يعبر عنك. اكتشف أقرب فرع عبر hardees.ae.
9: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
10: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن توجه وطني لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمار الصناعي، أطلقت 4 منصات جديدة خلال منصة اصنع في الإمارات 2026 الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 7 مايو المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والأطر التنظيمية المرنة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تسريع دخول الشركات إلى السوق وتعزيز نموها ويدفع نحو تطوير خدمات مالية أكثر ابتكاراً وتخصصاً. ختاماً، بدأت شركة جوجل أعمال بناء أول مركز بيانات لها في النمسا على مساحة 50 هكتاراً بولاية النمسا العليا بقدرة تشغيلية تبلغ 150 ميجاوات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي. في أمان الله.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنوياً على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني، تطبق الشروط والأحكام. تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملاً معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsbp.com. أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئاً أكثر تميزاً؟ أضف عروضاً سحرية وديكوراً مميزاً. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن. ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة، تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والغولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط GHA Discovery بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك، احجز الآن عبر jaresortshotels.com.

0: مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية. وزي ما قلت لكم النهاردة في بداية فري واي هحاول معاكم بقدر الإمكان النهاردة نعمل تكريم بسيط للفنان الكبير الراحل هاني شاكر، سواء بإذاعة جزء من أحلى أغانيه أو إن أنا أتكلم شخصيا عن مواقف حصلت معي. حصل بعض المواقف البسيطة بيني وبين الفنان الكبير هاني شاكر في أوقات مختلفة، في أماكن مختلفة، في مراحل عمرية مختلفة. زمان شوية حلوين، يعني حوالي مثلا نقدر نقول من 20-18 سنة، كنت في وقتها بشتغل في الكورال الخاص بدار الأوبرا المصرية، والفنان الكبير هاني شاكر كان عنده حفلة، وكان طبعا بيتم الاستعانة بينا كفريق الكورال عشان نكون وراه في الحفلة دي. فإحنا ككورال كان في حتة كده كانت معصلجة معانا، كانت واقفة مش عارفين نقولها، كل لما نيجي نقولها ننشز بصراحة. يعني جدير بالذكر حاجة، إن الفنان من المفارقة، يعني الفنان الكبير هاني شاكر هو خريج نفس الكلية اللي أنا اتخرجت منها، ولي الشرف يعني هو خريج كلية تربية موسيقية، وأنا كمان خريج نفس الكلية، وكمان طبعا إيهاب توفيق وكتير من الفنانين خريجين من نفس الكلية. المهم نرجع لموضوعنا، إنه طبعا موسيقيا مش أنا اللي هقول رأيي في هاني شاكر يعني، لكن جدير بالذكر يعني، لأن أو إحقاقا للحق، هاني شاكر مش عمره ما نشز، هاني شاكر ما بيعرفش ينشز. يعني ما بتسمعه لايف سواء في الحفلة أو هو قاعد بيدندن أو في أي برنامج، لا يمكن يطلع منه ربع تون برة، مش تون أو خمسة زي ناس، لكن لا يعني مسطرة بسم الله ما شاء الله، يعني حنجرته مظبوطة على أساس إن هي تقول أي سلم موسيقي أو أي مقام موسيقي صح زي ما هو. المهم إحنا بقى كنا على قدنا يعني، فكان في حتة كده مش عارفين نقولها، فلقى الجو توتر بقى، عمالين نعيد، وبدأ المايسترو يتضايق وبدأ يحرج من هاني شاكر. هو عمل إيه؟ طلب بريك. قلنا آه شكله اتنرفز مننا، وشكله ايه الليلة دي مش معدية. لقيناه عامل ايه يا جماعة؟ طلب من كل فريق الكورال يسبقوه ويروحوا على الكافيتيريا بتاعت الأوبرا. طبعا الكلام ده في مصر، ها، عشان بس ايه يعني اللي لسه ايه بيسمع من دلوقتي. فروحنا كلنا على الكافيتيريا ومستنيين الفنان الكبير هاني شاكر، فقلنا بقى اجتماع على ايه عشان نشوف الوضع. لقيناه قاعد بيهزر وبيضحك وعمال بيفك الجو بيننا وبينه عادي جدا، وطلب ان كلنا نطلب اي حاجة احنا عايزينها من الكافيتيريا النهاردة على حسابه، وطلب من الشخص اللي مسؤول يعني، قال له نزلهم كل حاجة، وقعد يغنيها معانا سنة بسنة سنة بسنة، زبط. قال ها خلاص جاهزين؟ قالوا جاهزين. قال يلا بقى على المسرح، نشوف ده على المسرح. قالوا يلا بينا، وفعلا طلعنا على المسرح وقلناها. طبعا انا مش فاكر الاغنيه كانت ايه، بس فاكر الموقف يعني. شوفوا واحد تاني كان مثلا اتضايق، كان مشي، كان كنسل البروفا، كان قال لا غيروا لي الناس دي، كان عمل الف حاجه، لكن هو خد الامور بمنتهى البساطه والسلاسه، وما عملش اي رد فعل غريب او في نوع من التعالي او التكبر او ان انا هاني شاكر او العكس، كان قمه في التواضع والبساطه. وبصراحه ده من أحلى ما كان يميز الفنان الكبير هاني شاكر رحمة الله عليه. فحبيت أقول يعني الموقف ده. طبعا ناهيكم عن التواضع برضو الجم اللي أنا لمست منه بعد عمر بقى عدى، وأنا بقيت مذيع وتشرفت أن أنا قدمته هنا برضو في دار الأوبرا في دبي مرتين، وفي المرتين تشرفت أن أنا سلمت عليه في الكواليس، ومرة منهم اتصورت معاه. مفيش أخلاق كده ومفيش تواضع كده ومفيش ذوق كده الصراحة يعني، ربنا يرحمه. وفعلا كان فنان جميل صعب ان هو يتنسي. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الكلام، لكن احقاقا للحق لازم اقول كلمة حق في هذا الفنان الكبير بتاريخه وفنه واعماله. وتعالوا دلوقتي ايه نسمع اغنية من احلى ما غنى هاني شاكر.
1: شاور وانا انا ملك ايديك، شاور وانا انا رد عليك، شاور وانا انا ملك ايديك، شاور

0: قبل ما اختم معكم النهاردة خليني اعلم معكم اسم الرابح النهاردة في مسابقتنا مع جزيرة الحضريات والريس اللي هيكون موجود هناك ان شاء الله. بشكركم جدا على كل المسجات اللي انتوا بعتوها. اللي فاز معايا النهاردة بالتذكرتين نقول الف مبروك لمحمد علي. مبروك يا محمد. بكده اكون وصلت معاكم النهاردة لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة ان شاء الله نتقابل في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.
1: اجمل الاغاني العربية تستمعون اليها.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
9: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: اطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هذا الإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: قرقاش: التهديد الإيراني لأمن المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. الدفاعات الجوية الإماراتية ترصد 4 صواريخ جوال قادمة من إيران، تعاملت مع 3 وسقط 1 في البحر. حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. وقال معاليه: يستمر العدوان الإيراني الغاشم وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي. وأضاف معاليه: هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. أعلنت وزارة الدفاع عن رصد عدد 4 صواريخ جوال قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر. هذا وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية. كما أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة عن نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية فوز ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران. وأشارت فرق الدفاع المدني بالفجيرة إلى التحرك الفوري للتعامل مع الحادث فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه. وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز. وأكد أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل تحديا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية التي تكفل حرية الملاحة في الممرات المائية. ودعا رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات السافرة بما يضمن أمن الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الدولية ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمية. وبدورها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان اليوم رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. هذا وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات وتستنكر الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز. وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية، محذرة من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات الطاقة العالمية وحرية حركة التجارة الدولية. انطلقت اليوم فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار اعبر بأمان، وتتوزع الفعاليات في جميع إمارات الدولة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المقدم راشد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان المتحدث الرسمي عن المجلس المروري الاتحادي.
5: تم افتتاح اليوم أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار اعبر بأمان. أسبوع المرور الخليجي اليوم من المبادرات المهمة في تعزيز السلام المروري تطبق على مستوى دول مجلس التعاون. أسبوع المرور يتكلم تحت شعار اعبر بأمان، اليوم نحن لازم نعزز سلامة مستخدمي الطريق من المشاة، اليوم نحن لازم نعطيهم الأولوية في عبور المشاة ونعبر من أماكن مخصصة لهم المشاة. طبعا اليوم نحن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الوعي الأمني والوعي المروري في هذا الجانب. نحن اليوم نسعى لتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031 في أن نحن نكون من أفضل 3 دول في العالم في خفض وفيات الطرق.
4: انطلقت المبادرة الوطنية والحدث الكبير اصنع في الإمارات، والتي من المتوقع أن تسهم هذه النسخة من الفعالية التي تعد الأضخم من حيث المشاركة والمساحة والحضور المتوقع تأكيدا لدورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد. المزيد في التقرير التالي للزميل عامر النقيب.
6: انطلقت اليوم فعاليات النسخة 5 من اصنع في الإمارات في مركز أدنك أبوظبي، والتي تقام من 4 لغاية 7 مايو الجاري، وتنعقد اصنع في الإمارات 2026 تحت شعار بنظهر أقوى، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظمها مجموعة أدنك بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك. وسيشهد هذا الحدث في نسخته الجديدة العديد من المناقشات والدراسات المعمقة حول مستقبل القطاع الصناعي وفرص تعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث إنه من المتوقع خلال هذه الفعالية العمل على إطلاق المبادرات الرامية لدعم الشركات للاستفادة من الممكنات والمزايا المتقدمة على مستوى بيئة الأعمال والتحول التكنولوجي والتمويل التنافسي والاستدامة الصناعية. وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية بما في ذلك الصناعات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيع والمعادن والحرف اليدوية وغيرها الكثير. لمركز أخبار ARN عامر النقيب من مركز أدنك أبوظبي.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
7: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت مثل ما صوروها لنا على ما هم فيه. من ما ينقص وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
8: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
9: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا ميجينا على العربية 99.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: Press one please.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
3: في جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
3: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
2: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
3: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
5: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
6: وكل شيء جديد يصير في دبي
5: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
7: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
8: بنكك اليوم صار شريكك في البزنس، من مشروع ماتشا صغير إلى إمبراطورية مشاريع، كل اللي تحتاجه للنمو موجود على ويو للأعمال. تسجيل رقمي سهل، أدوات للفوترة، إدارة الرواتب، حسابات بعملات متعددة، بطاقات ائتمان، قروض تجارية وأكثر، كل هذا في منصة آمنة وحدة مع دعم على مدار الساعة. حمل تطبيق ويو للأعمال اليوم واعرف أكثر على wio.io/business. ويو بنك خاضع لتنظيم المصرف المركزي لدولة الإمارات.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اوي وداخل المطعم. اطلب الآن. صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صوت بلا صورة.
1: اطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامنا مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: قرقاش: التهديد الإيراني لأمن المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. الدفاعات الجوية الإماراتية ترصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران، تعاملت مع 3 وسقط 1 في البحر. حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران. وفي عناوين نشرتنا: الإمارات تحتفي بالذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. وقال معاليه: يستمر العدوان الإيراني الغاشم وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي. وأضاف معاليه: هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن رصد عدد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر. هذا وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية. من جهتها، أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة عن نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية فوز ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران. وأشارت فرق الدفاع المدني بالفجيرة إلى التحرك الفوري للتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه. هذا وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز. وأكد أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل تحديا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية التي تكفل حرية الملاحة في الممرات المائية. ودعا رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات السافرة بما يضمن أمن الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الدولية ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمية. من جهتها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان اليوم رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. هذا وقد أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الاعتداء الإرهابي الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات المنظمة البحرية الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها الحيوية، مشددة على ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط. إلى ذلك أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات وتستنكر الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز. وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية، محذرة من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات الطاقة العالمية وحرية حركة التجارة الدولية. تحتفل دولة الإمارات في 6 مايو 2026 بالذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، ويعتبر 6 مايو من كل عام إحدى أهم المحطات الوطنية في تاريخ دولة الإمارات. يجسد توحيد القوات المسلحة روح الاتحاد ويعزز أركان الاتحاد ويرسخ الوحدة الوطنية ويعظم دور هذه القوات في حماية مكتسبات الدولة والمساهمة في التنمية، لتظل قواتنا المسلحة درعا للوطن وركيزة من ركائز تقدمه. هذا وتبوأت القوات المسلحة الإماراتية مكانتها المستحقة بين جيوش العالم الحديثة بفضل التطوير المستمر في التنظيم والتأهيل والتسليح. فلقد ساهم تطوير القوات المسلحة في امتلاك قوة ردع قوية تعد الضمانة الأكيدة للحفاظ على السلام والاستقرار. هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. وأظهرت التطورات في القوات المسلحة الإماراتية التزام الدولة بتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية مع التركيز على بناء كوادر بشرية مؤهلة ومشاركة فاعلة في المهام الإنسانية والدولية. انطلقت اليوم فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار اعبر بأمان، وتتوزع الفعاليات في جميع إمارات الدولة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المقدم راشد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان المتحدث الرسمي عن المجلس المروري الاتحادي.
5: تم افتتاح اليوم اسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار اعبر بامان. اسبوع المرور الخليجي اليوم من المبادرات المهمه في تعزيز السلامه المروريه تطبق على مستوى دول مجلس التعاون. اسبوع المرور يتكلم تحت شعار اعبر بامان. اليوم نحن لازم نعزز سلامه مستخدمي الطريق من المشاه. اليوم نحن لازم نعطيهم الاولويه في عبور المشاه ونعبر من اماكن مخصصه لهم المشاه. طبعا اليوم نحن نستخدم التكنولوجيا الحديثه في تعزيز الوعي الامني والوعي المروري في هذا الجانب. نحن اليوم نسعى لتحقيق رؤيه نحن الامارات 2031 في ان نحن نكون من افضل 3 دول في العالم في خفض وفيات الطرق.
4: الى هنا نكون قد وصلنا واياكم الى ختام نشرتنا. نشكر متابعتكم. الى اللقاء.
0: الاخبار من شبكه ARN. حين وحدنا زايد وراشد واخوانهم كان بناء الانسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
6: نحن وأبنائنا سور لهذا الوقت، مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصهم وحافظوا عليه، أن نكون نحن كذلك محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: إسلافنا. ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
7: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
8: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

تفوت احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: Press one please.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في ايه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: Welcome to the future.
1: اوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا،
1: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.
4: اخر ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي،
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
5: انرجي
6: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
7: على بالك برجر او بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دبل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة، مكونات افضل، بيتزا افضل. بابا جونز، ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة. اشتري واحدة وخذ واحدة، او اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، او ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com. أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30% إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

0: صمت بلا صورة.
1: اختلفت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هل إطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة؟
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية رصد عدد 4 صواريخ جوال قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر. وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية. أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة عن نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية فوز، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران. وأشارت فرق الدفاع المدني بالفجيرة إلى التحرك الفوري للتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه. وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الاعتداء الإرهابي الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز، مشددة على ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط. أدانت دولة قطر بشدة الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي هجوم إيراني على السفن الأمريكية، قائلا إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تساعد السفن عبر مضيق هرمز. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تحتفل دولة الإمارات في 6 مايو 2026 بالذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، ويعتبر 6 مايو من كل عام إحدى أهم المحطات الوطنية في تاريخ دولة الإمارات. ويجسد توحيد القوات المسلحة روح الاتحاد، ويعزز أركان الاتحاد، ويرسخ الوحدة الوطنية، ويعظم دور هذه القوات في حماية مكتسبات الدولة والمساهمة في التنمية، لتظل قواتنا المسلحة درعا للوطن وركيزة من ركائز تقدمه. تبوأت القوات المسلحة الإماراتية مكانتها المستحقة بين جيوش العالم الحديثة بفضل التطوير المستمر في التنظيم والتأهيل والتسليح. فقد ساهم تطوير القوات المسلحة في امتلاك قوة ردع قوية تعد الضمانة الأكيدة للحفاظ على السلام والاستقرار. هذا توجه يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. هذا وأظهرت التطورات في القوات المسلحة الإماراتية التزام الدولة بتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية مع التركيز على بناء كوادر بشرية مؤهلة ومشاركة فاعلة في المهام الإنسانية والدولية. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
5: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروها لنا على ما هم فيه من ما ينقص، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
6: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
7: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: إذا كنت خريج أو ناوي تكمل دراستك، الفيديو اللي على صفحة العربية 99 إلك.
2: بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس جامعة الإمارات، أنا وهبة زرنا الجامعة وعرفنا عن مفاجآت لكل الخريجين واللي حابين يقربون خطوة من المستقبل.
1: زوروا صفحتنا على الإنستغرام @العربية99 وخلينا نكمل مسيرة المستقبل مع جامعة الإمارات.
3: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
4: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم نحن نغطي 139 نقطة إسعافية في إمارة دبي.
2: كيف قدرتوا توازنون اليوم بين سرعة الوصول وكذلك جودة الخدمة الطبية في نفس الوقت؟
1: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة. احنا واصلين 6 دقائق ونص العام الماضي، لكن اليوم ناخذ بين الاعتبار كل مراحل رحله البلاغ. يعني اليوم رحله البلاغ ترى مكونه من وقت الاتصال لين وقت وصول مركبه الاسعاف او الطاقم الاسعافي لموقع البلاغ، سواء كان حادث، كان حريق، كان طلب اسعاف، ايا كان طلب الاسعاف. نحن لله الحمد يعني عن طريق اليوم مركز غرفه القياده والسيطره بالتعاون مع قياده العامه شرطه دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم، وفريق عملنا هم اللي اليوم يرسلون سيارات الاسعاف اللي موجوده لمختلف المناطق اللي موجوده بناء على الموقع الجغرافي لهم في وقت طلب الاسعاف. ما نفرق بين الحاله البسيطه والحاله المتوسطه والحاله البليغه، كل الحوادث عندنا يا ضروره سرعه او زمن الاستجابه باسرع وقت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
7: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هو فيه من ما ينقص، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم، امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
3: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio rsvp.com.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت، وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

100% على باقة مختارة من فريدوم. أحسن لا تفخصم حتى 50 بالفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.